0: يا ابو حسين
1: كل هالصريخ هيدا وبعده غثيان
0: لك يا ما ليالي مصرخه حد واني بالتخت وهو مثل الدب غثيان
1: ايه كشفيلي عوزه خدت
0: لا يا مش حرق في ناش
1: ليش
0: عنا بالاسلام المره فيها شو تكشف على الزلمه هو نايم
1: ايه انا بكشف عليك
0: يا مش حرق انت تكشف عليه زلمه يكشف على زلمه ويمشح حل بيطلع لك الصيد وبيقول انك بيحب رجال شو بدك من الصيد خليك خليك خليك خليك اني بوعي هلا على على زاويه اني بعلي خليك عود عود عود عود عود دبو هيك
2: This is the police. Open up.
0: Who is this?
2: The police.
0: The police. Dupo hiden. Nobody here.
2: Open up.
0: We moved to Lebanon.
3: Get him! Get the gunman!
0: No gunman here! No gunman!
3: I saw him coming here with a gun in his hand. Oh my God! You people are crazy!
0: Shut your mouth, Antuli!
3: You shut your mouth! Go back to Afghanistan, your country!
0: Hey, I'm in Afghanistan, Antuli. I'll go back to your country. Antuli, go back to your country. Are you American?
3: Yes.
0: وشو عم تعمل إلنا هون بديربون ها؟ رحنا إلى من هون هاي السيتي إلني. مستر بوليس, don't believe her. This gunman don't have gun with him.
3: I saw him with a gun.
0: ولك سدي هالفجأة ليه؟ وانت حكي لك شكل محشوي في بالي هيك مثل الدير.
4: How you doing?
0: يا خزيت العين عنك قال جبنا لقره على شجعنا
5: You can leave now ma'am.
0: ايه اوكي.
5: Not you, her.
0: ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد.
5: Do you live here?
0: Yes sir.
5: How about you sir?
0: He no live here. No, he no live here.
5: Where do you live?
0: He live with his wife.
5: And where does she live?
0: She live with him.
1: والحاج عليك وحكي على الفاضي وخليني انا فاهم
0: ايه
1: يس سير امور
5: Where do you live sir
1: I live with my wife
5: Right and where does she live
1: she live with me
5: and you and your wife where do you both live
1: We live together
0: مظبوط
5: Arab I mean would you happen to be Arab American
0: ولك شو بيكم كلتفين؟ شي عرب أمريكان وشي أفريكان أمريكان ومكسيكان أمريكان ورود السود أمريكان We are all American We came to this country to be American We love Obama نقطع الصوت
5: What's your name ma'am?
0: أنا محسوبتك أم حسين
5: Pardon me?
0: Mother حسين
5: Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
0: Huh? What?
5: Are you a nun?
0: Nun? شو النن يا ملياس؟
1: ملياس وين؟ بدي اذبح بدي خلص عليها
0: مشان مش هان ام ملياس مش هان وقرب؟ اني ماخذي على لساني بستعيني بام ملياس كل ما بدي شيء. عم بسأل شو النن؟
1: النن يعني راهبة.
0: ايه راهبة؟
1: ايه
0: اني راهبة. شكلي راهبي مسلمي هلا انا بالشكل منش راهبي بس بالفعل معلوم راهبي والله اللي عنده زلمي مثل ابو حسين بتصير راهبي من ليله دخلتي والله listen مستر مي ان لوك نو نان In action, nanno 60, nanno, okay? Nidreen al-ifbi ani wa nan buhsain. Wallah, bidi wassi ala arma hutta fuq bab hal-bayt. Dair al-rahbit, nanneet al-ifbi. Sister imi Hsain wa sister buhsain.
5: So you are a nun?
0: Yes. Ba'd al-bahsh wa tadiq bayant inni nan wa raysit al-nanneet. Kameinu mani sharfi. Yes.
5: So is everything okay here?
0: Hey, everything okay. معك انت?
5: I'm fine.
0: عالو انت everything okay? Like انت okay, وهو okay, واني okay, وكتر الأوكية علينا. يا فضل نضيفك شيء. Do you like to have some كيف بيقولوا كافي بالإنجليزي?
1: قهوة.
0: Would you like to have some قهوة?
5: No, thank you.
0: How about كيف بيقولوا تي؟
1: شاي.
0: How about some shy?
5: No, thank you.
0: ولا مش معقول إلا ما نضيفك شيء تطلع عنا. تخيل لك شيء نفس أرجيلي. You like to have كيف بيقولوا أرجيلي بالإنجليزي؟
1: Hooker.
0: You like to have a hooker?
5: Excuse me, would I like to have what?
0: You like to have a hooker?
5: You have a hooker here?
0: Yeah, you like to have one?
5: Yeah, I'd like to see what you have.
0: Yeah, يلا, be ready in 1 minute. And do you like to have one come in?
5: Hold on a second. You have more than one?
0: Yeah, معلوم, I have four. One for husband. One for son. One for me. And I like to have my own hooker. One new husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا أرجيلي جايب معه بالياب وحسين من لبنان شي بجنن وجاي كل مع كوتشوك هك حتى ما تنفسش شي فرجي فرجي لك the new one you like come with rubbers
5: free rubbers
0: yeah
1: so the hooker don't leak
0: don't leak at all don't leak at all
5: I see
0: وبعدين صايرين عم بيتفننوا فيها هالأرجيل بلبنان جايبها مثل الألاووز بتشتشلها من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي فرجي هلا فرجيك اياها لك the new one كمان you have to screw good
1: when you screw good and tight don't leak at all
0: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتتشارك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
1: عم يحكي
0: لا اساله انا is okay if him share with you because the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي
1: نبريش
0: عمهلك عمهلك عمهلك ولك حاجه تشد على حالك راح تبيض
1: اوز اوز اوز
0: ها الله يعطيك على تعبك ولك قد ما شدات حالك شفت ينزل لك فتيق والله عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت ولك لترجم لك شي جمله كامله انت بيكون سحب الجيش الامريكاني كله من هون So it's okay if him share with you because the new one has two holes ايه
5: He wants to share with me
0: ايه
5: He's still doing these things at this age.
0: At this age. ولك تعرفوش لابو الياسر. بس يحط بز الأرجيل بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس. وينقطع نفسه كمان.
5: Excuse me.
0: The mister here. When he put بز الأرجيل. The boob of the hooker in his mouth. He no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي.
1: Out of breath.
0: Eh, he stop when he's out of breath. Yeah.
1: ولك حاجة عليك وحكي على الفرد. بقلك breath. بتقلي له breath.
0: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك؟
1: أم الياس وين؟ بدي بها.
0: ولك
1: بدي خلخلز عليك.
0: ما عليك جلس ليش؟ أنت بتسلم عليك مش حال عم إنت.
5: Are you sure everything is okay?
0: Yeah, everything is okay. هو بيقعد بالنقطة هيك بيصير معه شغلتك. Everything is okay.
5: I'm gonna keep a close eye on you too.
0: مع السلامة مع السلامة الله معك سلم لي على الشرف كمان وعلى المايا. الله معك مع السلامة.
1: آخ وين؟
0: اوكي تورطنا مع البوليس
1: بدي اذبح
0: ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
1: مص مص مص مص مص مص مص
0: شو
1: مص مص مص
0: مص شو بدك شي حبه بونبون واللي معك السكر
1: لا لا مص مص مص مصيبه علقتنا فيها مصيبه
0: مصيبه
1: ايه
0: مصيبه شو خير ان شاء الله
1: الكسكس
0: شو وين
1: الكسكس
0: ايه كسكس شو الكسكس شو
1: البزبز
0: انكسر البزبز شو انكسر انكسر يعني
1: انكسر البزبز ايه
0: انكسر يا مشحرة انكسر بزبز ام الياس
1: ولك لا ابن خيا
0: ايه انكسر بزبز وانت شو بدك ببزبز ابن خيا
1: ولك البزبز البزنس البزنس
0: ايه شو
1: بانكرابسي
0: بانكرابسي
1: ايه
0: شو بانكرابسي
1: بانكرابسي اعلن افلاسه
0: ايه هيا فهمت هل فهمت بانكرابسي اعلن افلاسه وانتو حاطين مصرياتكم ببانكرابسي احنا مدري باي بنك حاطين مصريات لا مش ببانكرابسي طيب اذا ربط سيء انكسر بنكو انتو شو دخلكم بالقصة كلها؟
4: ولك ليش مش عم تفهمي علي ليش؟
0: ولك غير الله فهمين عليك انت شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي بخية وشي ربس انكسر بي بنكو. ولك اعطيني جملة واحدة مفيدة، جملة واحدة مفيدة.
4: ابن خية
0: ايه
4: لام الياس
0: ايه
4: انكسر البزنس تبعه
0: ايه
4: واعلن افلاسه
0: ايه
4: وهرب
0: ايه
4: بس
0: هيها
4: ايه.
0: ولك لك ثلاث ارباع الساعة بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقول لي هالجملة يعني؟
4: ايه.
0: ولك انت كيف مهدية معك ام الياس ها؟ ولك لا تكون عندي انت، والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت. اخ كتر خير الله، ابو حسين لسانه ب 24 فراش بكلش حكي، بنشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه. انت لا من فوق ولا من تحت.
4: ايه هلا بلا عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين؟
0: ولك مش هان، ام الياس عم اقول لك مش هان، شو بك ما بتفهمناش؟ بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها؟
4: ما المقبوره ام الياس
0: ايه؟
4: قامت لما إيه؟ ابن خيه فتح البزنس تبعه
0: ايه؟
4: قامت دينته
0: ايه؟
4: عش 20,000 دولار من مصرياتي.
0: دينته 20,000. الله لا يوفي كم الياس، الله لا يعطيك كم الياس. يا مشحرة يا مشحرة أنا يا مشحرة.
4: مص طولي بالك يا محسن.
0: مص الله لا يوفي.
4: بدي حبة شوكولاتة.
0: الله لا يعطيك كم الياس.
4: موت السكري معي
0: يا مشحرة.
4: طولي بالك طولي بالك
0: يا مشحرة.
4: حول عش 20 تبعي.
0: أنا مش عم بحكي عن عش تبعولك، أنا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي أنا. 20,000 دولار أخذت مني أنا كمان.
4: شو
0: يا مسحرة؟ قالت لي أعطينيهم 20,000 بردلك إياهم 25,000. الله لا يوفقك.
4: طولي بالي طولي
0: بالي.
4: خذي نفس. شهيد من النهي. شهيد من النهي. طولي بالي
0: الله لا يوفقك. راح انفلش هودي إرشان مخبيهم عندي حسان من ضرب مرته. قلت أنا بعمل لي إرشان منه. الله لا يوفي كم الياس على هالعمل. الله لا يوفي كم الياس على هالعمل اللي عملتيها يا مشحرة. مش لازم يعرف بحسان يا مشحرة. نعرف بحسان. والله لا يقبرني والله لا يقبرني. الله لا يوفي كم الياس.
4: وطي صوتي هلأ بيسمعي.
0: مين؟
4: بحسان.
0: بحسان لشوين بحسان؟
4: شحو
0: يسمعني؟ لا بيسمعناش. سامع يا ابو حسين؟ يسمع وبحسش كمان؟ لا لا
4: شو هالتمسيح؟
0: العلام تمسيح ونكتر. لك يفضل لك. روح ورا باب المطبخ جيب لي عصايه التمسيح وتعال. روح ولا تعال الا تعال تعال. لبس قشاط انت؟
4: ايه
0: هيك فك القشاط لا
4: لا لا لا لا شو؟
0: فك لي اياه هيك فك القشاط وتاع هيك لشو؟
4: اذا فكيته
0: ايه
4: بيقصد بنطلوني
0: وبدك
4: رخوي.
0: ولك فك ولا يهمك فكه هيك لك كل لحظه بدي اياه هيك هيك. روح روح رد على التليفون. روح روح رد على التليفون. قام يا قام يا ابو حسين. قام الله.
4: لا لا لا لا لا لا لا
0: ولك شو عم تزلغط؟ هيك لك هيك انا برد على التليفون. هدي هدي ضربه تقوله شكته كشف شعلاها. الو بحسان.
4: يا بحسان
0: لا وينك
4: جاي العب معك؟
0: لا ما سمعتش الزمار. لا لا خليك بالسياره. خليك انا محضر لك سربرايز. خليك بالسياره انا بعيط لك. خلي الاغراض هلا.
4: قوم خلكني قوم حاجتنا وما تقيل.
0: بليز بليز بليز تعود انت عود عود. انا مخبي لك محضرت لك مفاجاه انت. اوعى غمض عيونك وافتح تمك وسكر دينك. فرجي فرجي خليك مثل ما انت مثل ما انت مثل ما انت. قومي يا مقبوره قومي قومي يا مقبوره قومي. فوتي هربي هربي هربي.
3: شو عملت فيي؟
0: هربي هربي من باب المطبخ.
3: وشاتيني فيك
0: ولك؟ لا لا لا بحسان برا برا. فوتي لجوا فوتي لجوا يا مشحر. انا
6: وينكم وينكم؟ ساعة لتفتح الباب. شو عم بصير هاي؟
0: طلوا نسم يا هوا بلادي وبين ربوعنا حلو وضحكة الناس مات الوادي.
6: يا محسن
0: اهلا وسهلا يا هلا
6: يا محسن.
0: يا عيون يا عيون ام حسين.
6: مين هذا اللي علكني بيه؟
0: هذا هذا هذا ابو الياس.
6: الياس شو عم بيعمل هون؟
0: جبت لعمل لك سربرايز عم غفي على الكنبي اتغطيته هي سربرايز
6: يا لكن لو شو عامل هيك
0: شو بعرف بلكي عم يحلم بابن الياس ومرعوب قوم قوم يا قوم يا ابو الياس قوم لك لك من فيهان قوم
1: صح صح صح صح صح النوم
6: اي صح بدنك
1: خز خز خزيت العنة ومكسور غمي
6: اني ولا انت صار لما تلي افيك على الكنبيه بتطب وبتنيم
1: كل هالصريخ هيدا وبعدك غثيان
6: هيا صريخ
0: كل هالضرب يا مشحرة لا لا هو كل ضرب بيعملوا فينا كل ضرب بيعملوا فينا هون بالياس للتاني الله عاشورك محظوك يا ابو الياس الله عاشورك قوم قوم يرضى عليك قوم روح دور على مرتك هي مش هون قوم وبعدين بحكي انا وياك
1: تعي لقلي
0: شوفي
1: اذا ما بتقولي لي
0: ايه
1: ام الياس وين
0: ايه
1: هاني رح اقول لابو حسين على 10,000 دولار
0: لا استرنا يرضى عليك إيه؟ استرنا يا ابو الياس الله
6: يرضى شو شو شو استرنا عشان بتواجه شيء
0: تبيع ما في شيء ما في شيء خلص خلص قوم يا ابو الياس قوم روح انت روح روح انت
1: بعدين اذا بتقولي لي انا ما بقول واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم
0: ايه تقول ويلك
6: يا يا يا يا يا لك شو عايزة لك شو عم بتصير
1: هون انا شفتك
0: سلسينك ربي وإليها على هالعمل اللي عملته معنا
6: بس عم بيصير عوني
0: طول بالك طول بالك
6: بس شو طول بالك ابن حسين عندي اكسبلانيشن
0: اكسبلانيشن هلا بعطيك اياها شو هودي تحاميل حبوب هلا بعطيك اياها
6: اكسبلانيشن
1: اكسبلانيشن يعني تفتف تفسير
0: ولك حاجه تفتف بوجهي فهمته شو هبلانك طول بالك يا بس طول بالك هلا هلا هلا بعطيك كيف بدي اقول لك منمدي بلش لك انا
1: بلشي له لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني ايه
0: سد حلقك حتعطي تفاصيل طول بالك طول بالك يا يابا لك لك يا حسين اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني
6: نعم
0: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوفه
6: شو
0: ولك يا مشحره كيف بيقولوها هيدي بالعربي What you see is not what you think. Understand now?
6: لك الله لا understand لك جاه النبي لك بدي أعرف شو بدي عم تعملي انت وياه
0: وشو بدي أعمل؟ تعمل عمالك إن شاء الله ولك مع مين؟ مع أبو الياس؟ قال صمنا صمنا بدنا نفطر على بصلة
1: بصلة؟
6: يا ابو الياس طول بالك شيل الفرد من ايدك يا ابو الياس ايدك كلها فوق لك بدك اياها خدها بلا رصاص بلا قويص خلصت خدها
1: ايدك كلها تحت لا لا فوق
0: لا فوق
1: لا لا تحت
0: لا تحت
1: عجبتني هالقصه
0: ايه
1: انت لتحت انت لفوق
0: انا لفوق
1: انت لفوق والله خربطتوني البابا لفوق والزلمه لتحت
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال
6: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق
0: ايه علي علي علي علي علي عامل لي حالك زلمة علي
1: ليش هو بالزلمة
0: بشغلي وشغلي ايه وبشغلي وشغلي لا
1: وبهديك الشغلة
0: شو بدي خبرك عن هديك الشغلة فيني وطي ديك
1: لا
0: يا مشحر انا ايش بدي اقول لك بدي اقول لك اياها بالعربي المشبرح بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى العوض بسلامتك العوض بسلامتك
1: العوض
0: بسلامتك
1: العوض
0: بسلامتك
1: العوض
0: بسلامتك
6: يا ابو الياس يا ابو الياس طول بالك شيل هالفرد من ايدك خلينا نحكي
4: انت حكي معك ما في انا بدي احكي مع ام ام ام
6: ام حسين
4: ام 44 هيدي
6: مثل ما بدك عاد احكي مع ام 44 بس خلصني ايه. انا رح اخليكم الجو وعد تطفوا على رواق
4: ما في عنا يمكن هيدي هيدي البيسي انا عملت لك سربرايز قلت لك بيسي تعبيس بيس بيس بيس تعبيس يا مشحره ولك هيدي مش كلبة ام الياس
6: لك شو بتنجس البيت شو ليها من
4: شو عم تعمل هيدي عنا هون ولك تعال هون شو عم تعمل هيدي هون
6: شو عم تعمل كلبتنا عندكم هون
4: بلكي ليح البيسي يمكن تعي لهون تعي لهوني تعي لهون يا كلب
6: تحكيش معه بالعربي هيدا كلب امريكاني يحكي بالانجليزي كم هير بوبسي
4: كم هير بوبسي كم هير بوبسي هلا كلبك ما بيفهمش الا انجليزي وبيعوي بالانجليزي
6: ايه
4: وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي
6: لا بيعوي بالانجليزي
4: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان او لك كلاب لبنان بتفهم على
6: ولك ايه الكلاب كلها بتفهم على بعضها ايه
4: يا جرسطنا يا جرسطنا ويا فضيحتنا الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم يا جرسطنا يا فضيحتنا
6: ما تعبسين شو عبسين مين عبسين
4: يمكن هيدي البيسي كمان تعبس بيس بيس بيس تعبس بيس بيس بيس
6: لحشي كلاب شو بسينيت شو عملتين البيت زو بعد ناقصنا حمير وقرود كمان
4: حمير عنا هون مش ناقصنا
6: هاي بسين وقرود
4: قرود عم وصينا عليه وصينا عليه تعبس بيس
6: ست
4: دخلك عسيرة القرود صحيح مثل ما قالت لي أمي الياس من كم يوم إنه نحن أصلنا قرد
6: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم؟ أصلكم قراد، أصلكم حمار، شو بيعرفني؟ اسألي حدا من قرايبكم.
4: شفتك أنت وعم بتهز برأسك مثل النعامة، شو قصدك بالحمير؟ لا لا لا لا لا لا، رأسي بيهز هيك مثل النعامة لأنه معي إنفلونزا الطيور.
6: صحيح؟ إيه صحيح، مش شايف شكلك فصاير مثل البومة؟
4: وشو كنتي عم تقصدي انه مش ناقصكم حمير؟ ايه يعني انا كنت عم بقصد عن ابني حسين، شو اللي يرضى عليك؟ شو اللي يرضى عليك؟ انا عن ابني حسين لانه بيطلع الاول بصفوف الحمرنه وصاير جحش مرته على التقيل يعني
6: هلا شو بدك بصيرته لمرته؟
4: مني لاني مشيته مثل ما بده، حا حا روح روح تعا تعا
6: لك حاجه حاجه قدام العالم تقولي عنه انه حمار، قولي غشيم غشيم
4: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر وعندي اثبات بهالحكي يعني
6: مين عم تحكي يمي؟
4: ايه تقبرني انت ها؟ كنا بسيرتك هلا
6: عن جد؟ وانا فكرت عم تحكوا عني؟ يلا بسيطة هيدي اللحمة يا امي وين بحطها؟
4: وين بتحط اللحمة؟
6: ايه
4: فوت حطها بالحمام بالخزينة تحت المغسل فوت
6: ايه ايه يلا هي جريدة بي تفضل
4: ولك تعال ها تقبر اللي خلفوك ان شاء الله روح حطها بالبراد
6: بالبراد؟
4: ايه بالبراد ايه مزبوط الله بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار
6: غشيم غشيم
4: غشيم لك تقبرني يا يا حسين تقبرني
6: ايه يعني.
4: ايه. انت وفيت لجوا على المطبخ
6: ايه؟
4: شوفني اذا اني بالمطبخ ولا لا ايه
6: هلا بدور عليك ايه جوا ايه. يلا وين
4: هلا بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار
6: يعني رايح ايه. بس حديثنا بعده ما خلص
4: ايه
6: رجع لي
4: ايه الله معك الله معك
6: بوبسي امشي
4: دربي سد ما يرد اخ وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي صار عم تقرا الجرايد بالانجليزي
6: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول هون
4: شو عم بيقول؟
6: economy going up
4: ايه شو يعني؟
6: لك اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم
4: يا الله يوفق يا اوباما وينصرك وان شاء الله كل شيء بيقوم بايامك الاقتصاد والعمران والازدهار
6: يمي لا مش بالمطبخ انت لك روح شوفها بتكون جوا بالاوضه هلا انا مش فاضي بس لما تيجي امي خليك الفيلا على السلير بدي اياها ضروري ضروري هلا بس تيجي بقلا ذكريني ها
4: ايه ايه
6: يه انت هون كنت عم دور عليك جوا بي بده اياك
4: ايه ايه ايه اجى حسين قالوا بده اياك تتصلي فيه ضروري ضروري
6: ايه ايه
4: تحكيك على التليفون ولا على السليلير
6: لا لا على المحطه يا بي على المحطه
4: تلفني له على المحطه
6: ايه ايه
4: ولك تضربه من الجاز
6: شو
4: زبط فيكم اول المثل الدحكر الخرى عند الشخاخ قال له مينك انت قال له مثلك انت قلنا الصبح مارو غشيم طلع بيو اخشم منه
6: خدي يا امي قبل ما انسى خدي امضي لي على الاوراق
7: عشو انت عالفيت والظاهر بتمدي امك عوراق؟ فيك تفهمني عشو عم تمضي؟
8: ايه عم عبيلي على كريد كارد باسمك.
0: كريد كارد؟
8: ايه
0: يا مشحة تقبرني بعد بدنا كريد كارديت.
8: ليه يا
0: ولك صار عندنا كريد كارديت ليوم الكريد كارديت. لك وينو هيك مخبط لك يون هون هي إيه. لك وينو لك وينو هي لك محليه صار
8: حلوة وج...
0: ايه وجه وقافة لك بعد بدنا كريد كارديت تقبرني.
8: شو الله يزيدن يمي بس بكرة بتشوف ايه شو راح اعمل لك فيهم.
0: ايه شو راح تعمل؟
8: بدنا نضربهم.
0: ايه
8: ايه
0: لاش تقبرني لك تضرب؟ شو عامل لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
8: لا لا لا لا مش هيك مش هيك بكرة بتفضلهم بس لما نخلص قصة البيت والبيت هاون.
7: شو بالبيت هاون؟
8: البيت هاون عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
0: شو شو شو شو
8: نعمله شورت سيل؟
0: شو شورت سيل هيدي؟ شو
8: عيد اللي قلك يا شو شورت سيل؟
0: شوفي شوفي تعال خبرني شو
8: وقفنا دفعة البيت وقلنا 5 أشهر.
0: ايه
8: بعد كم يوم بنتلفن للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
0: ايه
8: ساعتها بوافق البنك هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه. هيك بصير نزلنا حقه من النص والبيت بعده لنا.
0: ايه
8: يلا انا رايح مرتي وين؟
0: مرتك رايحت على المطار تجيب بنت خالتك.
8: يلا بخطركم.
7: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف تعال
8: شو
7: فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
8: شو
7: لك ما نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل نقلته لعنا على اساس شهر قلت له 5 أشهر المحطه شلتها من اسمك حطيتها باسم امك وبيتها هلا عم تحطه على الشورت سيل إيه؟ وعلى الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
8: قول لي باكر انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
7: ناكل العنب ناكل ناطور؟
8: ايه رح ناكل رح ناكل
7: رح ناكل خازوق انا شايف.
8: ادعي لي يمه.
0: ايه روح الله يعطيك حكمه الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر أبو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عنك لسان فريال وجماعة أبو النار والنمس وفوزية وما يصيرك بهلول مثل أبو بدر. آمين يا رب
8: آمين يا رب. يلا خطرتك.
0: مع السلامة تقبري. يلا الأرض تطلع لك والسماء تنزل لك.
7: وانت شو بك الناس دي تص بأمضائك أبو جنب؟ فيك تفهمني على شو كاني عم تمضي؟
0: ايه شو بعرفني أنا؟ بيقول لي امضي هان وبمضي وكل ما بمضي على شغله على ورقه بجيبنا شغله جديده. هي غيرنا البراد والميكروويف وجاب لك تلفزيون بلازمه هالعرض هيك للبيسمنت. وكل ما قال له يا امي هودي قديش مكلفين بيقول لي ما عليك يا امي انت امضي وما عليك.
7: مساء الخير مساء الخير.
0: ما سنوا زمان هالامر ما بين
7: تغزلي في تغزلي.
0: ايه
4: لا تواخذيني هربت الكلبي وفاتت على بين الشبيك.
0: ايه هربت الكلبي إيه؟ متاكد انت إيه؟ ولك شو بيك انت اليوم شو بيك؟ الكلبي هربيني منك وام الياس هربيني منك.
4: ام الياس وين بدي بحر بدي خلص عليها.
0: مش هون مش هون عم اقول لك ام الياس من هون.
4: انت عم بتكذبي الكلب ما بيكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسي كمان
7: ان شاء الله يلاقيها.
0: لا يا ابو الياس ممنوع تفوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبة يعني وبتكذبني أنا؟ ولك بحلف لك يمين معظم إنه فيش حدا جوا.
9: هلو هلو
7: يا محسن. هيدي مين يا محسن؟
0: هيدي هيدي البيسي.
7: هيدي هيدي بيسي ولا حوت؟
0: يعني جبت بيسي طلعت دردبيسي.
4: ولك استريني ولا بقول له لمحسين على المصاري.
0: الله لا يوفقك يا مليس. ولك منين جبتي هالكيبل؟
4: ولك خلاص
0: يه يه. ولك ما عرفتيش هيدي؟
7: لا لا من غير شيء.
0: لك هيدي اختي اختي البيسي من دلعها نحن بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
7: هي اختك اللي جايه من لبنان ولا بنت اختي؟
0: لا اثنيناتهم سوا بس هي وصلت بكير لان كنت قاعده قدام حد شوفير الطياره.
7: واختك مين هيدي؟
9: الله عليك يا ابو حسين ما عرفتنيش.
0: ولك سدي حلقك سدي حلقك واحكي جنوبي احكي مثل الناس.
9: ايه مش حالي سهل عدوي ونامي بالك يا ابو حسين عرف ليش؟
7: لا بالنبي ما عرفتكش مين بل ايه؟
9: لا
7: دلال انتصار
9: لا
7: جميله
0: لا ما انا عني جميله
7: والنعم. لكن مين انت؟ شو اسمك انت؟
9: مشلين
0: مشلين مشلين مشلين. الله عاشورك مخضبك على المشلين. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكدك كتير وكان بي عيطلا مشلين هذا الزلمة تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير. يلا روح يا مشلين تع يا مشلين 5 ترغفة على الترويقة بكفوك يا مشلين. فكبرت وضلت مفكرة حالة اسمها مشلين. الله عاشورك مهضمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه، عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن.
7: فاتن؟
0: ايه ايه ايه، سموها فاتن على اسم ستي.
7: ستك مين؟
0: ستي لبيبي.
7: سموها فاتن على اسم ستك لبيبي؟
0: ايه، ما هيك كانت العواهد بالزمان، كانوا يسموا الولاد على اسم الست والجد.
4: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
0: ما بفوتك شي من اللياقه انت يعني.
7: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
0: ايش نسيت؟
7: لك الا 100 سنه مجوزين، ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟
0: هاي امي وبي جابوها.
7: ها؟
0: ايه، بعدين هيدي اختي كانت، هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا، بمصر، بمصر، وكانت تشتغل بالفن رقاصة يمكن، وقام بي كان بتبري منها. بعدين هيدي اختي من بي.
7: من بي؟
0: ايه ايه، اختي من بي. ما انا بي الله يرحمه الفاتحة.
7: شو شو هي؟
0: صلي صلي مثلنا، صلي مثلنا.
7: ايه الله يرحمه.
0: الله لا يوفق، هيدي فاتحة مسيحية ولا هيدي؟ ايه،
7: ف كملي لشو.
0: ايه، فانا بي الله يرحمه الفاتحه.
7: طب بعيد الفاتحه نروح بي.
0: ايه، قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحه.
7: لك تحط بقى الله يخلصني بقى، كملي خبري لشو بلا لف دوران.
0: ايه، لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك وميت الجميع، قام بي راح اتجوز مرة تاني، جبنا اياها وعملنا ام تاني.
7: متأكدة؟
0: ايه متأكدة يعني. ايه
7: بس ما بيك توفى قبل امي؟
0: عن جد متأكد انت؟
7: لك ايه متأكد؟ لك انا لما رحت اطلب ايدي يا ريتا ما كانت هيديك الساعة، طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفي.
0: ايه، لكن هيدي اختي من امي.
7: اختك من امي وهي اكبر منك.
0: ايه،
7: وبي غير بي.
0: ايه،
7: لك شربك تيجي شو صار عوني؟ كيف صار هيك؟
0: شو بعرف كيف صار معنا هيك؟ تعال شوف كيف صار معنا.
7: شو بعرف كيف صار؟
10: انا بقول لك كيف، انا بقول لك.
0: ولك سدي حالك واحكي مثلنا، احكي إيه؟ مثلنا.
10: انا بقول لك كيف، انا بقول لك كيف. لما المرحوم بي همين قامت امها تجوزت بي وجابتنا اتنينيتنا.
0: ايه، مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط. لما انا بي مات قامت امي جوزت بيا وجبتنا الاثنين. طب مزبوط، صبت
7: صبت. شو المسخره هي الدنيا؟ شو المسخره هاي؟ شو اسمه بابا بيك يا فاتن؟
10: بي انا؟
7: لا بي انا لك.
0: بيك انت اسمه شكر الله.
7: لك شكد اسمه عدا طوالي حد لشو شكد ولا كلها. شو اسمه بيك يا فاتن؟
10: بي شو اسمه؟ ايه
0: ولو يحكي بي محمود. بي محمود شو اسمه؟
7: بي شو اسمه؟
10: ايه ايه بي
0: حرف الميم، حرف
10: الميم. مرون
7: مرون.
10: ايه
0: مرون مرون.
10: شو مرون؟
0: مرون ولا عندنا في مرون؟
7: ما قلت من عيطران، في مرون بعيطران.
0: ولا محمود اسمه محمود مرون. محمود، ما نحن عندنا بالضيعه في وحده وطنيه، تحيا الوحده الوطنيه، تحيا الوحده الوطنيه. محمود مارون، محمود محمود مارون.
10: واحد اثنين ثلاثه محمود مارون يا حياتي.
0: واحد اثنين ثلاثه محمود مارون يا حياتي. واحد اثنين ثلاثه محمود مارون يا حياتي. وبص وشوف فتونه بتعمل ايه. وبص وشوف، شوف قلت لك انت تشتغل رقاصه بمصر. وبص
7: بس انت يا عباس خلصوني بقى، فتحتوا الكباريه هوني. تعال شوف شو قلت لي اسمه بيت. شو اسمه؟ مرون.
0: محمود محمود مرون. محمود مرون. طول بالك طول بالك، ما انا طول بالك يا ابو حسين، ما انا ستي الله يرحمها فاتحه.
7: لك انت عبرك الله يخلصيني بقى.
0: ما ستي الله يرحمها كانت نادره بي، وكل سنه كانت تروح على
10: مارون الراس.
0: ايه، كانت تروح على مارون الراس، تروح هونيك توفي ندره عند مقام النبي مارون.
10: ليه مارون مش نبي؟ مارون مار.
0: شو ايه؟
10: مارون مار مار
0: مر من قلبك بجاه النبي. شو مار يعني؟
10: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي.
0: مارون كان فاتح بار.
10: لك بار يعني ابليس ولي.
0: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله، عاملي حالك مني ومش عارفه الله وين حاطك. شي مش لين وشي مارون، ولك ما عادش طلع معك ولا اسم مسلم، احمد حمودي حسن حسوني طارق خالد عبد الحق عبد الرحمن عبد قرود، ما طلعوا معك الا مارون.
7: ما علينا، شو اسمه جوزك يا فاتن؟
6: عمر.
0: عمر. عمر. الله لا يوفقك ان شاء الله، الله لا يوفقك. ولك عمر. الله لا يوفقك. ولك يا مهوى المارون عند عمر. الله لا يوفقك.
10: ولي ليه؟
0: والله الله لا يوفقك.
10: ولي ما؟
0: ولي يا مقبورة عنا بالشيعة بيسموه عمر.
7: يا فاتن جوزك سني يا فاتن؟
0: عايب تسأل هالسؤال يا أبو حسين؟ كلنا إسلام ومن إيمن بالله ورسوله، ولا رح يخبط عني ولا رح جن. والله رح اخوته جن أني. راك دين العرب والإسلام بدهم يصالحوا اليهود، وبعدهم من بعضهم مدبحين سنة وشيعة وشيعة وسنة. عيب والله هالعمل، عيب.
10: داخلين وشو الفرق بين الاثنين؟
0: ولك بالدين فيش فرق، بس فاتت السياسة عالدين وفرقتنا. راح ندبح بعضنا والعالم عم يتفرج علينا مبسوطين فينا وعم بيزقفونا.
10: السياسة بتخرب كل شيء.
0: معلوم بتخرب كل شيء. واللي بيخلص شهر رمضان ننطر هلال شوال ليعلنوا العيد. مفتي السني بعايشة بكار بشوفه، ومفتي الشيعة بالضاحي بشوفهش، وبين عايشة بكار والضاحي فيه 400-500 متر. وإذا شافه، وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش. كنا مختلفين سني وشيعة على تحديد العيد، صرنا مختلفين سني وسني وشيعة وشيعة. ولك إذا مش قادرين نوحد عيد، كيف بدنا نوحد هالأمي بقى؟ كيف؟
4: عرفتك عرفتك عرفتك.
10: تعطيني وكيف عرفني؟
4: من أول ما شفتك فايت قلت عيدي هي.
10: لا تخزنيش يا أبو الياس، مش كيف عرفني أنا متنكرة؟
4: أنا بعرف شو اسمه، عرفتي من أول ما فايت قلت هيدا الوجه بعرفه. إيه
10: لا تخزني يا أبو الياس، مش قصدي أتنكر.
4: بتخافي ما تخافي، يعني بعرف العيش وحدة مثلك بتتنكر. إيه من كتر المعجبين.
10: معجبين؟
4: إيه
0: معجبين
10: معجبين.
0: ليش أنت عرفتها من إيه هيدي؟
4: ولك إيه مش هيدي فاتن؟
0: إيه
4: وزوجة عمر؟
0: إيه
4: وكانت بمصر تشغل بالفان؟
0: إيه
4: هيها هيدي فاتن حمامة.
0: عرفة عرفة.
10: نيلك هي نيلك يا متنيل يا بني ياسر، انت كشفتني ازاي يا اخويا هنا؟
4: ده انا بشيلها على الطاير.
10: يا باك انت خضتني.
0: قالوا منقول عن حسين حمار، ولك حد بني ياسر حسين انشتاين بيطلع والله.
7: هب حسين تعي لهون لشوف، عربي صوبي لشوف.
0: شبيك شبيك شبيك،
7: فيك تخبريني شو عم بصير بهالبيت؟ ها فيك تقليلي ليش ابو الياس كان هون بهيبتي؟ وليش كان مكشف عن بنطلونه؟ لك ليش كان حمل فرد بايده؟ لك ليش ما قلت لي انه بهذه الحمامه اختي؟
0: ولا طول بالك طول بالك يا ابو حسين، كل شيء بالرواق بصير. هلا بخبرك من طقطقه للسلام عليك. وشو صار ها؟ بعدين انت صدقت هيدي فهد الحمامه؟
7: مين هيدي لك؟
0: هيدي سعاد حسني.
7: والله بس سعاد حسني انتحرت.
0: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر.
7: لا تعال عارف على سيطرة الليلة واخلص.
0: لا بتشك عليك يا ابو حسين، هيدا بسموه تشايلد ابيوز هيدا، بتعرف؟
11: هلو
0: هلو اهلين اهلين اهلين اهلين اهلا بكماري، كم جبتي كماري معك؟ اهلين اهلين يا
12: حبيبي. يا خاتي كيف حال الفراتي وكيف انكلهم بلبنان؟
0: الحمد لله الحمد لله. ولك هاولي انا بدي اسالك اياهم مش انت.
12: ايه مضبوط، يلا تقليني حاج تقليهم.
11: مش معقول مهضمه هالخزنه، فقعدنا بنضحك نحن وجايين لهون.
0: مهضومه مهضومه. ايه
11: ولو بتشوفي شو بتشبع حسين بحركاتها.
0: ايه لك مهضمك
12: رهيبك عمي ابو حسين. قولي مين يا خالتي؟
0: ايه هاودي خالتك فاتن وجارنا هوني.
12: خالتي؟
0: ايه
12: خالتي.
0: بشرب بشرب هام هام هام
13: شحرة خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حال من فراتي؟ وكيفهم كلهم بلبنان؟
10: منيح منيح الحمد لله الحمد لله.
13: وكيفهم أولادك حمودة وعلوش وحسونة؟
10: ايه الحمد لله كلهم منيح.
0: شفت شفت عرفتها لخالتها عرفتها عرفتيها لخالتك ها عرفتيها؟
13: لا
0: ايه؟ تلاقي مصاريفك عشان تحطي فيها ولد
4: شو؟
0: وعم تسأليها عولادة؟ شو عرفك انه عندها حسوني وعلوشي وحمودي؟
13: ايش بدي يكون عندها لكن جان بيير وبرنار وسيمون يعني؟
0: ولك هيدي خالتك هيدي كانت مغربه بافريقيا هيدي.
13: اوه ايه مش هيدي اللي ماتت السنه الماضيه؟
0: ماتت؟
13: ايه
0: ايه ايه ايه بلا ماتت ودفنوها وجاي السنه لهون تشتي عنا. ايه ايه
13: الله يرحمها.
0: تعال تعال سميلي غطيتي وطيتي على هبل حسين. تعال تعال سميلي يقز العين عنك.
11: ماما
0: ايه لك اهلا بكماري. ايه
11: انت بعرف انه نحنا بسريلانكا
0: ايه
11: ما بيدفن؟
0: ايه
11: نحنا بيحرق.
0: اه انتو ما بيدفن ميت بتحرق؟ ايه لا نحنا بدفن الله بيحرق. هذي باي ايه
4: بس حديثنا بعده ما خلص. ايه رجع لي
13: ايه؟ عرفتك عرفتك عرفتك انت بولياش.
4: شعرف
13: من خالتي لما كانت بلبنان قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينتع.
0: تراكتور؟ تراكتور يا ابن حسين؟ بسيطة!
4: طب وجع يخلع عنيك على السلة عندك! تعرفش تطبي هالسرمية عليك؟ امشي انت من الشوف!
0: طول بالك طول بالك يلا! فوت فوت فوت وانا جاي هلا فوت!
4: دكتور جيكي موجه نقشك عني! امشي انت من الشوف!
0: طول بالك طول بالك! يا ابو حسين طول بالك! ولك طول بالك! كل شيء كل شيء كل شيء من
11: روين بس يا حكيم! تقلا تقلا تقلا مية كرمالي تقلا!
0: اي اي اي اي اي آخ آخ كل شيء بالرواق بسيه. وانت معقول تحكي هالحكي قدامه يعني؟
13: ايه شو فيها؟ انا بحبش كذب حدا. منيح وما حكيت وقلتي له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان؟
10: ايه شو بتخبركم عن ام الياس؟ شو بتخبركم؟
13: خالتي قالت لنا انه ام الياس بتاكل مثل الغول
10: إيه؟
13: وكرشة بيساع خاروف.
10: مزبوط هالحكي؟ مزبوط مزبوط. انا كنت لما بشتغل هون ماما بيقول خبي خبي اكلات البقره زيه. وطوا صوتكم هلا بتكون واقفه على الشباك عم تسمع علينا.
0: ولك تضرب شو بتحبوا القال والايه؟ الكلمه العاطله بتحفظوها والمنيحه بتنسوها. وكم مره قلت لكم انه اني وام الياس مثل الخيات وبنحب بعضنا كثير وفيناش نعيش بدون بعضنا؟
11: ولا مره
14: مرة قلت لي مرت عمي كانت ام الياس عم تاكل قامت انكسرت وجبتها قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الاكل. ومرة قلت لي
0: ولك قولي وينك حشتلقي حكي بقى بس
10: بس بس يا اختي خليها تحكي وتقول لي بتعرف احكي يا شرد احكي.
0: لا اسكتي اسكتي يا شرد. بكره يا خالتي يا خالتي بكره تتعرفي على ام الياس وتشوفي ما احليها. يعني وياها نحن مع بعضنا عشره عمر والله نحن صوره مصغره على لبنان. قد ما يهدوا ويقدوا ويهوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم. إسلام ومسيحية ومسيحية وإسلام هاكي نحن عليهم نبيس. إيه والله
13: رفلاتي يا حاج لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير.
0: إيه عم شوف على هالتلفزيون يا خالتي والله راح يخوتني هالشعب اللبناني والله شعب جبار وبحق حاله حمار لا بيطيء احتلال ولا بيحافظ على استقلال ودبرونا بقى. هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعونا بتشوف هاللبنانية مسكوا إيدين بعضهم ونزلوا على الدبكي يفرشوا ينبسطوا. يطلع له سياسي يفعلوا شي خطاب بيتركوا إيدين بعضهم وبيتعلقوا بإخواني بعضهم. كل شي جمعنا نحن إلا السياسي.
10: مزبوط لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه وكله بصير بيصرخ وبيعيد بصير مثل هيدا بيته ميته مقطوعة حمامته.
0: شو شو مثل شو
10: ميته مقطوعة حمامته؟
0: ميته شو ميته مايسترو يعني ميته؟
10: لا ميته مقطوعة حمامته.
0: ميته شو ميته؟
10: ماما انت بيعرف شو ميته ميته؟
0: عم نحاول نفهم عم نحاول نفهم.
10: انت بيعرف شو حمامته؟
0: ايه كانت اعرف كانت اعرف بحسين معلق عليها ورقة out of service إلو زميل.
10: مايتو مايتو مقطوع حمامته. متل متل
11: مقتل انت لبناني.
0: مقتل شو مقتل هيدا بيقول
11: بركي قصد الحمام المقطوعة ميته.
15: هيدا هيدا بيقولوا
11: انا وفي الزار الي كلها المقتل مقطوعة حمامته ايه مقطوعة ميته.
10: ولي شو بكن يا جماعة منكم بشي منصير بشي. خلينا بالحكي عن ام الياس.
11: اذا بدي احكي شو بتخبرني مرت عمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
10: احكي احكي يا شارون احكي.
0: لا لا سدي سدي يا شارون. هلا مش وقت ام الياس وخبريتها. انا بدي رحب بخزني. لك يا هلا يا هلا بخزني. لك اهلا شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا. اهلا اهلا وسهلا يا خالتي.
11: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
0: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم فوتي.
11: اوكي.
0: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لهان. أكل عمرك تسبي بأمريكا رجعت جيتي لهون يا خالتي.
8: بس ليكي يا خالتي إيه؟ في بالدول العربية 300 مليون عربي بيسبوا لأمريكا.
0: إيه؟
8: إذا هلأ بتقول أمريكا بدنا نعطيها لمين مكان بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
0: شو؟
8: ال 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
0: إيه يا مشحر أنا يا مشحر بكرة بتعلى أسعار البيوت صاروا كلهم.
8: إيه والله
0: آخ إيه والله والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لأمريكا وكلهم حق ايه بدهم يجوا على هالبلد. ايه
8: والله معك حق.
11: يلا انا رايح ارد هالتنوره بالمول.
0: نزلتيهم لوين رايحه على المول هلا؟
11: ايه هلا بدي ارد التنوره.
0: ايه ايه مع السلامه.
11: بتروحي معي خزني؟
8: ايه ايه بروح.
11: لا لا
0: يا مشحره بعدك واصله بدك تروحي على الشوبينج دغري.
8: خالتي انا ما عندي وقت كفايه كل اللي جايته شهر زمان بدي اتبضع بدي لي سياره بدي ابعت سيارات على لبنان وبدي كمان اتعلم الانجليزي ولاقي عريت وطلع الجرين كارد.
0: إيه هودي كلهم بدك تعمليهم بشهر.
8: ايه
0: ولك هودي كلهم كام وتطليعه الجرين كارد تقام كيف بدك
15: جرين كارد؟ انا كمان بده جرين كارد.
0: انت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكره بجوزك بحسين بلكي بيطلع لك الجرين كارد. ايه يعني بدي اعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد انت ها؟
8: اسمع مصرياتي بخلي احلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
0: ايه معك حق والله. بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمه.
15: شو بقسمه؟
0: بقسمه هذا كنا بتضيع بالزمان نعملها نجيب ثلج ونحط فيه هيك مشروب يعني بدك تقولي مثل البوظه.
10: اي على البوظه طيب البوظه هلا اخ شي صعب عندك بوظه بالفريزة؟
0: ايه قومي عبي لك شي سطله تاعي
10: سطله.
8: انت بتاكلوا بوظه بالشتاء؟
0: ايه
11: بامريكا بناكل البوظه صيف شتاء.
0: ايه مظبوط
11: هون بتشتري مايو سباحه بشهر شباط وكبوت الشتاء بشهر ايه.
0: ايه معلوم وبتوصلك البيتزا قبل الامبولانس هون.
11: شجرة مصاري يقطفوا منا ما في زتوا لنا الدولار وقالوا لنا الحقوا وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
0: ايه صحيح صحيح.
11: يلا ليتس جو.
8: اوكي ليتس جو. على فكره من هلا ورايح انا بدي اقوي لغتي بالانجليزي.
0: ايه
8: فما حدا يحكيني بالعربي إيه؟ بالانجليزي وبس.
0: ايه بالانجليزي بس.
8: ايه خالتي
0: نوع عربي يس انجليزي
8: نوع عربي يس انجليزي خالتي.
0: ايه وهاو اباوت العربيزي؟
8: شو عربيزي يا خالتي؟
0: عربيزي؟
8: ايه
0: ولكوني كلنا بنحكي عربيزي.
8: كيف يعني؟
0: لك هم نقول كيشنا تشك ودفعنا البليت. رحنا على البارك وبركنا الكريت. جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلتهم؟
8: لا ما فهمتش.
0: ايه بكرة عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربيزي هيك. يلا
8: اوكي
0: يلا مين رايح مين مش رايح؟
8: انجلش يا خالتي انجلش.
0: من هلا بدك بلش.
8: ايه
0: ايه ايه هو جو هو نو جو
8: هو جو مي ان هير جو هو نو جو اي دونت نو يو جو خالتي؟
0: لا مي نو جو مي نو جو
8: يو نو جو خالتي؟
10: مي جو ايس كريم.
8: واو اي لافز ات اي لافز ات مي سبيك انجلش لايك ذس.
0: You speak English like this. Like, you go to Lebanon after 1 month. Speak English like كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي.
10: Jackass.
0: إيه. You go speak like jackass.
8: Wow. I like to speak like jackass, خالتي. I like to speak like jackass.
11: يلا مايكو ماري.
0: مع السلامة. مش مخليتها معك لكم. تعال شوف هيدي. لوين جبتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا؟
11: لما خزني ساعدتها وعملت لنا اوراق بلبنان.
0: إيه؟
11: مضيت مع المكتب عاد 3 سنين لما إيه؟ رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد ام خذا الا زقبوش خزني وخزني جاي تلزق وجهي. يلا باي باي.
0: يلزق ضربه على هالسين كبلك مثل الحربيه عم بدك اخ اخ اخ اخ خلينا نجينا من هالنهار يا عمي. ولك شو صار هوني شو صار؟ اخ يا الله
10: راحوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ايه راحوا
10: كلهم؟
0: ايه كلهم.
9: ولي كم مرة ستقلت لك أنا ما بحب الفانيلا آيس كريم، بحب الشاكلت بس.
0: لك تضربي بهالوش
9: ليه؟
0: لك أنت بشو نحن بشو؟ قال مثل ما قال المثل، الناس بالناس والقطة بالنفيس.
9: يا شوفي خان شاء الله، ها شوفي
0: شوفي
9: ايه شوفي.
0: ولك في موجة هبل ضربي بالبلد وضربتكم كلكم، منك لابو الياس لابو حسان لحسان لخزني والحبل على الجران. ولي يا بنت الحليل، جوزك داير عم بدور عليكي وحالف يمين إذا بيلاقيكي بده يحط رصاصة براسك، وإذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصة براسي أنا كمان. إيه؟ وبحسان لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد، وما منعرفش أي ساعة بيفتح تمه وبيجرسنا. وابن خيك أخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا المصريات كلهم سوا. وأنت داير مخك بالآيس كريم؟
9: ولي شو دخل هيك بهيك؟ تبدأ مش خرجك تستقبل زمغار. لكن قداش بدك مني مصاري؟
0: أنا بدي 20,000 دولار مني.
9: مش 10,000 أنا مخدي مني؟
0: لا 20,000 وماضيتي ورقة فيهم كمان.
9: لكن أنا من مين مخدي 10,000 من مين؟ ايه ايه من بحسان.
0: ايه من بحسان؟
9: ايه
0: مخدي 10,000 دولار من بحسان كمان.
9: ايه ايه وقال لي
0: لما بحسان ما 10,000 دولار أنا مش عارف فيهم.
9: ايه ايه وقال لي لما خبرك عنه خلي الشغل يسر بينيته، وانا سري غميق. اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
0: ولك يجي خبرك ان شاء الله. ولك ما بدك تردين لمصرياتنا شوفنا.
9: بردوا
0: ايه؟ ما بدك تردين.
9: ليك عندك ورق وقلم؟
0: ورق وقلم
9: ايه
0: ايه عندي ورق. لشو ورق وقلم؟
9: روح هدي هلا.
0: ايه
9: نكتب مكتوب.
0: ايه
9: بنبعته لابو الياس.
0: ايه
9: بنقول له نحن عصابه وخطيرين مرتك. إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها.
0: ايه
9: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها.
0: ايه
9: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها.
0: ايه
9: ساعتها بوليس بيدفع 50,000.
0: ايه
9: برد لك 10,000.
0: ايه 10,000.
9: ايه وال 5,000 لابو
0: حسين. 10,000 لابو حسين. ايه
9: وال 20,000 بنردهم لابو الياس بنقول لهم هودي اللي اخذهم ابن خيي.
0: ايه
9: وساعتها الكل بيرجعوا لهم مصرياتهم. شو موافقه؟
0: ولك موافقه على عروض السود بس ردي لي مصرياتي. إيه؟ يعني
9: يلا.
0: بس حسك علمك حدا يهرب بالقصه يا مشحرة فيها حبوس وخراب بيوت هيك.
9: ولك لا ما حدا بيعرف. يلا روح اكتب المكتوب. اوكي
0: إيه؟
9: يلا
0: تعال تعال. إيه؟
9: نعم.
0: طيب ابو الياس ما بده يجيب ال 50,000 دولار.
9: بيخطف بحسين وبيطلبكم بالمصاري.
0: إيه؟ يخطف نفسك انت يا ابو الياس ان شاء الله. عم تطلبيه ب 50,000 دولار ومعوش نقلي.
9: ولي معه ليش؟
0: إيه؟
9: ليش انا ما قلت لي؟
0: لا شوفي
9: بس انا ابو الياس اللي ما قال لك، واذا ابو الياس اللي ما قال لك ما في لك، وانا ما في ما قال لك.
0: ولك قولي تقولي وين خبريني شوفي. شوفي
9: ابو الياس
0: ايه
9: ربح 100,000 دولار باللوتو من كم يوم. كم زمعه
0: عن جد؟
9: ايه
0: والله.
9: ايه وقال لي لما خبر حدا خلي الشغل يصير بينيتنا.
0: إيه؟
9: وانا سري غني، اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
0: ايه
9: ايه
0: ايه بيرغمي اسم الله عنك. إيه؟ بيرغمي. إيه؟ معلوم
9: هي قديش اللي بعرفه.
0: ايه
9: في شي نهار قلت لك انه نوال مرت ابن الياس بتلبس ويك؟
0: ايه ليش نوال بتلبس ويك؟
9: ايه ولك قرلقتها حل سمل تلتيز الولد الصغير. وهلا نزلت على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفها.
0: والله لو شوفي تاري كله عم ينزلوا على لبنان يزبطوا حالهم. شوفي امال كيف قلبي.
9: مين امال؟
0: ولك امال مال جميل اللي عنده الفرن.
9: هيدي اللي شكلها مثل طنجره الضغط.
0: اي طنجره الضغط.
9: شوف
0: ولك ريش على شكلها مثل انيه السبن اب بتضارب على هيفا وهبي.
9: حجاب
0: اي مدري كم عمليه تجميل عامله بلبنان. شو بدي خبري؟
9: شوف
0: الشفتيره مدلوقين، خدوده منفوخين، دهونه مشفطين، حواجبها مروصين، وقفاها مقلوب فوقاني تحتين، ونفخن لها صدره، يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف انه راح يبج يعني.
9: وهيدي كيف عامل مع جوزها؟
0: يي جوزها مبسوط فيها، بيمشي حدا وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم ثلاث روس حد بعضهم هيك. وهي بتغني له وهو بيطرق وصله. وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف. بن عمي لا تخاف يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته.
9: دخلي مش هيدا اللي احترق وجهه من مدي؟
0: ايه بالفرن احترق وجهه.
9: ايه يا حرام. ايه
0: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه.
9: ايه
0: قامت مرته تبرعت له باللحمة. صار الحكيم يشلها من قفاها ويرقع بوجهه، ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه.
9: وزبط يعني؟
0: معلوم زبط. رجع أحلى من مكان. خبرتني أمال من كم يوم.
9: ايه؟
0: كان واقف جوزة بين المرايه عم يتأمل بحاله. بعدين اجى لعندها قال لها ولك انا كيف فيني اشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي؟ ولك شو الهدايا انا اللي فيني اجيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي؟ قالت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي، انا بدي منك هدايا انا، ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا اديني كلها. اي والله تعرف يا مليه
16: ايه شو
0: أنا عم فكر أني جمع لي قرشان ونزل على لبنان أعمل لي كم عملية تجميل. أني
7: أنت شو بدك بالتجميل يا أم حسان؟
0: بسم الله الرحمن.
7: خلي جمالك طبيعي.
0: إيه عن جد أنت من أمتى إلك هون؟ زمان إلك هون؟ إيه إني عن جد خلي جمالي طبيعي.
7: قلت يا أم حسان بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عملية تجميل.
0: إيه عن جد.
7: إيه أنت بجمالك بنقال أغاني وأشعار.
0: شو هالحكي هيك؟ إلا زمان ما سمعناش هالحكي منك.
7: أنا كل يوم كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيك حد
0: ايه
7: قول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه وبلش اكتب لك اغاني واشعار.

0: هنا راديو كوكبة.
1: And once you know what you are, mental hospital not too far.
2: سلم دمك يا ابو حسين، سلم دمك.
1: عجبوك؟
2: معلوم عجبوني.
1: فهمتين؟
2: مش كلهم، شوي شوي، كم كلمة يعني هيك. واني لك اني بدي رد غزلك بغزل من عندي كمان.
1: ايه
2: ايه، وبالانجليزي.
1: بالانجليزي
2: ايه معلوم. شو انت مستهوني دارلينج؟ مستهوني. ايه اسمع هذا. اوف اوف اوف اوف اوف
1: اوف.
2: Roses are red, violets are blue. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, don't be mad. I'll be there with you, not in cage but laughing at you.

0: أنتِ جميلة.
1: شوفي خاتي. شوفي شوفي خاتي.
0: وين خاتي؟
1: أنا خاتك. شوفي خاتي.
0: نو ذا أقلي وان. هيديكي خاتي البشعة.
1: البشعة هي هاللي
0: الأول. خالتي.
2: شبك
0: شبك شبك. بديلي يا خالتي.
2: شبك شبك.
1: مبروك مبروك.
0: حليلي كونغراتيليشن.
2: مبروك مبروك. عشان عشان. عشول مبروك.
0: مين رح يطلع لي ذا جرين كارد
2: يا مشحر؟ ما لك 3 4 ايام هون وطلع لك بدك تطلع لي جرين كارد.
0: بي وانت محبي اليوم مي ميريد يا خالتي. اتزوجت
1: اتزوجت وي هون ان شاء الله.
2: ولك طول بالك طول. ولك جاي تزوجتي؟ مين تزوجتي؟ عمين تعرفتي بسر؟ عمين قابلي معك يعني؟
0: دوري دوري يا خالتي. قلت لك المصاري بتعمل كل شيء. $15,000 ألف بنت حال رح يجيبولي زجرينكا.
2: ولك طيب طيب مين اللي بنعرفه ابن عرب هيك لشور ولا دول ولا لستور تتجوز يعني؟
0: دون وري دون وري. الزواج على الوراق وبس.
2: ايه
0: ما حدا يعرف في شي.
2: ايه
0: هلا بعد شوية عرفكن على العريس جاي يطلعني. اه وانا فايت احضر حالي.
2: جاي العريس يطلعني.
1: ايه وانا بحضر حالي
2: يا عمي.
0: هيكو ماري
2: يا عمي. شو عم بيصير
1: على العريس؟ ايه
2: شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ يا كلن خوتو واني مش عم بفهم عليهم. يعني الخوتين واحد عم يفهم علي.
1: ماما
2: والله في الشيء اللي انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك. شبكي شبكي
3: شو سي سكشي؟
2: شو ايه
3: سي سكشي؟
2: سي سكشي هذه لما المرة الحبلة تخليمش مزبوط بتعملوا لها بيعملوا لها سي سكشي.
3: شو
2: المرة البريجننت وومن لما مش دليفري مزبوط بيعملوا اه. كيف بدي افسر لك اياها هذه؟ بريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي بيبي اوكي دليفري دليفري يو نو وات دليفري؟
3: يس بيتزا بيتزا دليفري.
2: لا لا لا لا مش بيتزا دليفري بيبي بيبي دليفري اوكي. لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كت كت كت بيبي اوت عطب هون هذه سي سكشن. فهمتي اندرستاند ناو سي سكشن؟
3: نو سو سي سكشن.
2: شحر يا عم قديش بدي افسر لك اياها هذه؟ نعم نعم سمعتيها هالكلمة ها؟
3: من مستر.
2: من مستر؟ انت من والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي سكشن؟
3: ايه مستر بده مني سي سكشن.
2: مستر بده منك سي سكشن؟
3: ايه
2: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني؟ كيف كيف قال لك بده سي سكشن كيف؟
3: انا اوضتك بنظيف.
2: ايه
3: مستر نايمة على تحت.
2: ايه
3: مستر بيقول كوماري. كوماري بيقول ياس مستر.
2: ايه
3: مستر بيقول كوماري بدو سي سكشن.
2: ايه
3: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن.
2: ايه
3: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة. روح اسألي ماما بيعطيكي.
2: ايه سي سكشن بجريدة.
3: ايه شو سي سكشن.
2: سي سكشن بجريدة. سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع الرياضة بدو شو بالجريدة.
3: شو
2: هذي عم تحكي لي على السكشن سي؟ سي سكشن يعني
3: شو سي سكشن؟
2: واليوم شحر اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة.
3: ايه شو سي سكشن؟
2: لك يا الله لك يا امي يا هو. ولك شو عم بسار يا عمي؟ اني بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
4: عصفوري. انت عص عص عص عصفوري خي هدي
2: يا عص اسبره. هي سلم دياتك
4: شو بدك؟ مش لك هاي لاختك فاتي.
2: اختي فاتي
4: ايه
2: جيب لها ورد
4: ايه
2: جيب لها شي خسي شي صحارة لوبيا مش احلى

0: بركيني
1: بركيني. مبروك عشو، لقيت مطر؟
0: لا خلصت منها.
1: شو هالحكي؟
0: في عصابة خطفتها لأميليه وعم بتطالب بديتها، وإذا ما دفعت لهم بيدبحوها.
1: شو هذي من العصابة هذي؟ مشحر. روح لك ادفع $50,000 وزمطها لك. يلا
0: لا لا لا لا ولك ولا شو بدي ادفع، وان شاء الله بيذبحوها كمان. وعندي شو عرفك طالبين 50,000؟
1: ايش شو على 50؟ لا شيء لا شيء ام الياس بتسوى اكثر،
0: بتسوى سرمي. انا بتطلي بدفع حقها.
1: لا يا مشحره ولك، بلكي عملوا لها شيء. لا تعال قلي أنا بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعوا العصابات، بلكي بنحكيهم وبينزلونا السعر، بيعملوا لنا سبيشل عليها. روح نط على البنك جيب $20,000، لا جيب $30,000 وتاع، بلكي بنحكيهم بيقبلوا $30,000. يلا روح نشوف.
0: ولك لشو بدي ادفع له؟ معنا عامل تأمين على حياتي لأمي ليز. بربع $1,000,000 إذا قتلوها بقبضهم كلهم.
1: لك روح يا عيب الشوم عليك، حاف على الوفا حاف على الوفا. ولك بدك تبيعها انت بكم قرش؟ روح اتعلم الوفا من بو حسين. ولك انا بو حسين بملايين الدولارات ما بيعني انا.
2: لك ببيع ببيع ب5,000 ببيع كاش اند كيري اونلي. يلا
0: انا ببيعش بدفعش حقها لامي حسين. يعني رايي
1: وين رايي؟
0: بدي اروح عند البوليس، البنك بتعرف العصابة بخلصوا عليها أسرع.
1: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس؟ يا مشحر أني يا الله لا يوفقك.
2: بيركولة عملت بنك ربسي لأمي والقاضي عافيها عن كل الديون والمصاري اللي اخدتها. وبدي اياكم تسمعوا الخبر منيح.
3: سامعيني
2: انا اتزوجت خزنة وطلعت شرن.
0: ويكون نومة أهل الكهف إن شاء الله. قوم يا أبو حسين قوم، أنا بعرف كيف واعي. قوم ولك قوم يا أبو حسين. قوم يا أبو حسين.
2: قوم يا أبو حسين. يا أبو حسين وينك؟
1: شوف بدنك أنت وياه. مشحر لك كيف عين مرعوب الزلمه، وجهه مصفر صار بده طاسه الرعبه. انا
2: لك عن نعزي بطل جيب وليد.
1: يا مشحر ولا بدي اتشك عليك يا وليس، هيدا بسموه سكشوال هرسمن.
2: فيني اعرف شو بيك؟ بضلك هيجي مع البيت سيعه بالفرد سيعه بالقش. فيني اعرف شو بدي؟
0: بدي اعرفه هالمم معبوره واعي.
2: ايه قبيلك خيدة
0: هيدي الكركر كمي. شو بدي فيها؟
1: كركرك عزرايك الا وياه.
0: اخ عم سيبتي اخ.
1: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس، ولك تعشب المصايب عندي بالجملي. انا بيتنا راح من ايدنا وصار باسم كنتي المطلقة، وصارت على الفوتي والطلعة عم تعيرنا وتتبقطع فينا، وابني الحمار
2: غشين
1: بتحاشة اللي غشين حمار ونقص ودنب كمان. راح شيل اسمه على المحطة وحط اسمي بديله. وراح يعمل شرط سيل لبيته كمان، راح البيت من ايده. وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله، راح عمل بنكربسي كمان على المحطة ونسي انه اسمي على المحطة. بعد ما حط لي اسمي على بيته خبصه طويلة عريضة. المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحط ايده على المحطة، والله يستر اذا بياخدوها منا ولا لا. وراح اتجوز، طلق مرته هذيك وتجوز بنت خالته ليعمل منه قرشين. بعدين رجع النسوان اثنيناتهم وجابهم يسكنوا معنا هون، والنسوان كل نهار قتل ونقار قاعدين شلق صرامي بعضهم. أنا واقفه بيناتهم قوات يونيفيل. وجاي اختي معنا من افريقيا، جاي مع جوعتي مش عم نلحق لها اكل. ومرتك أخذت مني المصاري اللي بعلمك منهم أنت وراح وصاحبهم عم بيطالبني فيهم وبعد هيدا كله أنت وعم تحكيني بالمصايب يا أبو الياس.
0: كل هالعميل والفنون عاملها حسين؟
1: إيه
0: من نايل معلمة؟
1: نايل معلمة من شريكه ضل يرد على شريكه لخرب له بيته واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي شريكك مش هين علمك الفنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار
2: غشيم غشيم
1: حاجة تقل لي غشيم حمار وكل أمر حمار هو من لما تزغرته هيك قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح كل عمره هيك هو أخ بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسة وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي وصار كل صف يقضي فيه ثلاث أربع سنين لآخر شيء كحتوا تعت طلعوا كحت من المدرسة
2: صبي كان ذكي بس طايش
1: ايه أينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله أخ سألوا مرة استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث؟ قال له طبعا مذكر يا استاذ لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما.
2: مخبل الصبي مخبل طالع لخاله جميل
1: والله يطلع لخاله محمد خاله محمد دكتور وقدر وقيمه ضروري يطلع لخاله جميل جميل صياد سمك له 30 سنة بيتصيد سمك وبعد لحد هلا بيعرفش اسماء السمك كله. مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي ثلاث أنواع سمك قال لي سمك مقلي سمك مشوي سمك بالفرن. جميل ما كلنا منعرف بالعائلة إنه جميل عقلاته بياخذوا بيعطوا ليلة كتب كتابنا أني وبو حسين إجا خي جميل ليباركنا قال له لبو حسين لك هيدي إختي وبدي سلمك إياها اعتبرها مثل إختك وأعز. ومن يومها ابو حسين معتبرني مثل اخته وبعد عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس.
0: ايه كل مين مص مصيبته على قده. انا اللي بدي اعرفه هل مقبوره ام الياس وين؟
2: انا بعرف وين ام الياس.
0: ام الياس وين؟
1: ولك لا تبعث
0: اشرب الدم ولك لا تخلص عليها
1: الليل ولك معه فرد هيك ولك لا معه شو بحب حسين عم بخرب طيب بيعرف شيء بحسين ولا فات لجوا بيعرف شيء.
0: انت عارفه شو عامل ام الياس؟
1: يتعمل عمايلها ان شاء الله. شو بعد عامل ام الياس؟
0: اكتشفنا
1: ايه
0: ان عامل
1: ايه
0: كسكس كسكس
1: وجع يخلعني كسكس كسكس كسكس لمين عامل كسكس كسكس
0: كسكس كوساينر كوساينر لابن خيا
1: كوساينر
0: ايه وخرب لي الكريدت تبعها وهي خربت لي الكريدت تبعي.
1: لك يا شحاري على الكسكس كس والكريك كريك كريك ويبعت لك برد يا ام الياس حكيك وهرار وانت جهل نفسك.
0: والله اذا العصابه ما قتلتها يعني حالي ثاني بدي اذبح بايدي.
1: هيك رجعت سمعت شيء من العصابه هيدي؟
0: لا
1: هي.
0: بس انا جهزت كل شيء. حجزت الفيونرال هوم
1: ايه
0: ووصيت على التابوت بالاكليل
1: ايه
0: وجبت لها فستان البرزي
1: ايه
0: هدي كمان شوفي
1: هي شو هيدا شو هيدا رجيني شو صورة امبلي انتقلت الى رحمتي تعالى بولين سخي ولا هيدي شو هيدي
0: ورقة النعوي
1: إيه؟
0: عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ إيه؟ إلا لما يعلن وفاتها منعبي التاريخ بإيدينا. إيه
1: والله جهز كان حالك كل شيء كل شيء يعني
0: كل شيء صار زي العاقة منا هي
1: إيه الله يسهلها العاقة منا يعني إيه؟ إن شاء الله بتتسهل الأمور لك
0: ورق الإنشورنس عبيتهم وصاروا جاهزين
1: حتى ورق الإنشورنس عبيهم يي لك مالله طلب لك كلهم عبيه
0: إيه بكره بعد وفاتها بيومين ثلاثه بقدم الطلب إيه بعد شهر شهرين إيه بقبض ربع مليون دولار.
1: ايه مانشر ام الياس بربع مليون
0: إيه
1: دولار ايه ولا هيك لانشر اني لابو حسين ايه دخلك انت لما انشرت ام الياس اجوا كشفوا عليها فحصوها شيء خايف يعني اذا اني انشرت بو حسين واجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بانشوا لي شيء بربع دولار. ليك
0: ايه
1: انا عندي فكره شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب
0: يعني من وجع يخلع لي عقل. قالوا لك عني هوية أنا جمع أنتيكا بكفيش اللي عندي يعني. ولك تجوزك اختي.
4: ايه
0: عجبتني فكرة ايه فاتن جوزك ايه ايه. وانا حبيتها من اول ما شفتها. ايه
4: يا حبك برص ستي خرس عشم كرس صحيح ان شاء الله.
0: بعدك عم تحب بهالايام ولا بهالعمر بعدك بتحب؟
4: الحب ما له عمر يا امي ايه يا حسين.
0: ايه ايه
4: بعدين انا لو مش بعدني عدمة ام الياس.
0: ايه
4: كنت اتجوزتها من اول ما شفتها. ايه
0: ايه
4: ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين.
0: ايه ايه خلص بنتكل على الله ونجوزكم بكره بس تقبض الجايزه والله جوزك اياها والله.
4: بس عندنا مشكله.
0: ايه مشكله شو؟ كل مشكله والى حل. شو المشكله؟
4: انا مسيحي وانتو اسلام.
0: ايه شو في؟ مش انتو بتؤمنوا بالله؟ ونحن بنؤمن بالله. إذا أنتوا نحن منآمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين؟ هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم. أنتوا بتركعوا نحن منسجد ما بهم. أنتوا بتدق أجراس نحن منأدن ما بهم. بالنهاية نحن وأنتوا الله طبعنا واحد.
4: إيه والله معك حق. الكل عم يتقاتل على الله والله للكل.
0: إيه الله للكل لكن
5: إيه عمي
0: يا عم استيصانش. ايه يا ارض احفظي ما عليكي. حوطتك بالله من عين امك وابوك من عين اللي بحبوك. ياه يخزل عين
5: مرت عمي.
0: يا عيون مرت عمك يا ببو عين مرت عمك.
5: عم يوجعني راسي.
0: ايه سلامة راسك. راسي ولا راسك يعني.
5: وحسيته رح يبج.
0: ايه يبج بالياس ولا تبجي انت.
5: بدي ترقيلي يمكن صايبيني عين.
0: ييي تنعور عيونهم اللي صايبينك بالعين. عشو بدي يصبوكي بالعين؟ إلي لعشو بدي يصبوكي بالعين. فوتي جيبيلي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
5: أنا بدي جيبلك مي؟
0: لا لا أنا على راسي على أبوعة راسي أنا فوت جيبلك مي. كوماري كوماري
5: كوماري مش هون. بعدت مع خالتي فاتن تجيبلي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
0: ايه جبتي بلاك فيري؟
5: ايه
0: مش طيب البلاك فيري ستروبري مش اطيب.
5: البلاك فيري تليفون تليفون يا جهلة. تقدمي شوي بالتكنولوجي.
0: ايه انا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي. مع انه امي الياس هلا عم تساعدني
5: والله.
0: الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك قالت لي
5: فيسبوك فيسبوك.
0: ايه على الفيسبوك قالت لي علمتني اياها ام حسين اي ام اش يو اس اس اي اي ان. ايه
5: والله شو
0: ايه عم تعلمني التنكولوجي.
5: واو ما عملت لك ايميل اكاونت كمان؟
0: ايميل مبلا إيه؟ كمان قالت لي ام حسين اي ام اش يو اس اس اي اي ان ات ياهو دات كم.
5: دات كم ولا دات مسكين؟
0: لا دات كم بالشتوية دات مسكين بكرة بتعمل بالصيف.
5: وين صارت الرقوة؟ بس رح
0: على راسي على راسي أني على راسي. عشو بدي يصبوها بالعين؟ بدي أعرف عشو بدي يصبوها بالعين.
5: أنت هون؟ ما شفتك بعدك عم بتدور على الملياه.
0: غيشي
5: وميشي.
0: رقيتك مرقيتك فقدتك ما لقيتك بالشرب بالمرد بتعيشي ولا للقرد؟ لايكي عليك يا عين. خلي خلي شربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
5: هيدي من ايدك شو بطير الحكي؟
0: ايه
5: المحروس ابنك وين؟
0: يا حسان
5: ايه
0: حسان عم يبرم من محامي لمحامي. شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل.
5: يدور عمخه قبل المحامي. ايه لانه ابنك بلا مخ.
0: ايه بلا مخ بعد عارفي بلا مخ.
5: ابنك ان زديتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق. بتعرفي ليش؟
0: ليش؟
5: لانه لوح.
0: ايه والله لوح لوح لاح لاح بالمرة. كل أمر يقول عنه لاح لحاك.
5: أنا فيتني ما إيه؟ حدا يزعجني.
0: لا لا ما حدا رح يزعجك. يا تغندر تغندر يا أخ.
5: مفهوم
0: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي. لك مش الحق عليك. أخ حق اللاح اللي عندي. أخ ضبط فينا أول المسأل يا بوليس. بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس إيدة. يقطع هالكمي بعسيكي.
5: وي وي وي وي وي
6: شوفي
2: تفضل.
1: جابت 5 سكوب.
2: ايه ايه. المدام ما بيشبع هون. إيه؟ انتو ما بيجيب اكل انتو نورية.
1: ايه؟
2: شو نورية؟
1: نورية لكن تفضل. ايه بيرضى عليك يا ابو اليوسف اللي في على الباب الله يخليك. ايه ايه وشو صار شو صار بعدين اكل؟
2: مدام بيخلص 5 سكوب وبصير وي
1: ايمرجنسي يمسح الرحبة. الله لا يشبع ان شاء الله. انا بياكل 5 سكوب يمسح الرحبة. الله
6: يحفظك.
1: وعليكم البيس ومرسي الله وبركاته. Who is you?
6: I'm John Smith, Jehovah Witness.
1: Who?
6: Jehovah Witness.
1: Have a witness. شو يعني have a witness هي؟
2: witness يعني شو
1: witness؟ شو عم تسأليني عم بسألك شو؟
2: Ah witness يعني لما بيروح على محكمة.
1: إيه.
2: الجدج بيقول you have a witness.
1: إيه. Yeah. لك يمكن هيدا المحامي.
2: إيه محامي.
1: أريو زا أريو كي بيقولوا محامي بدي ولك روح عايتي لي لأختي فاتنة عجبي. أريو here to help.
6: Yes, I'm here to help you.
1: هيا هالمحامي لكن قلت أنا from the moment I saw you I said help wanted come. إجيتوا الله جيب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
6: What?
1: إيه أهلا وسهلا. إيه أهلا.
6: I'm John Smith Jehovah Witness.
1: إيه have a witness. أني نو have a witness هلا. With your help, me have a witness. Eh?
6: Great. Well, I'm here to help you.
1: Eh, أهلا وسهلا. Allah بعتك. God send you.
6: Eh. Hallelujah. God is the Lord.
1: Eh, أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. اتفضل اتفضل. Sit. أهلا وسهلا. هلا ابني بيجي. My son هلا وبيخبرك اللي بده إياه. يا هلا يا هلا. قديش how much watch?
6: What?
1: How much watch? قديش الساعة.
6: How much is my watch?
1: Hey, how much watch?
6: Oh, that was a gift.
1: Hey, nice. Hey, how much watch?
6: I said that was a gift.
1: Hey, I know. حلوة كتير سلديت اللي جابوها. طيب قداش الساعة? How much watch? قداش how much?
6: Are you asking about the time?
1: Hey, how much? قداش how much?
6: It's 3:30.
1: 3:30 AM or FM?
6: You mean AM or PM?
1: AM or BM?
6: No, it's PM.
1: BM, 3:30 يعني عال صار. Like, my son come in one watch. بعد ساعة بيجي. Okay. In one watch.
6: Well, let's pray.
1: Huh? Let's pray. أني صليت الظهر والمغرب بكير عليه. Me pray already. Me pray.
6: Well, let's ask the Lord for your salvation. Do you need salvation?
1: Do I need to wear
6: salvation?
1: Salvation, show salvation, salvation, sell يعني ببيع بس salvation. Sell what?
6: Salvation.
1: Salvation هذه مش مير علي. شو هي salvation؟ وهذه how much cost هذه?
6: Salvation? The Lord's gift to the sinners is free.
1: Free? هات عطيني 4 منها لكن. Give me 1 for husband, 1 for son. One for me. One يلا ببعتها على لبنان كمان. شو هي هيدي يلا. Yes.
6: So you need salvation for your entire family?
1: Eh, yes. معلوم. هي أول مرة بشوف محامي أني بيعطي كل هالمحامية بإشه. Yes. لك يا كماري.
2: Yes, ماما, yes.
1: وين صارت اختي فاتن؟ وين؟
2: بحمام عم بغني.
1: عم تغني؟ شو عم تغني شو؟
2: يلا بينا يلا. يا حبيبي يلا.
1: ولك يمسحر ولك يمسحر. روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي. روحي
2: حبيبي انت كمان امرجنسي. حبيبي
1: امرجنسي يعني بنساني مش يمسحر يعني. اهلا وسهلا يا هلا. هلا my son come and tell you about a problem about help want from you. How's my English? انجليزيتي منيحه؟ يا understanding my English.
6: Yeah, but forget about your son's problems. Eh. Let's talk about your problems.
1: My problem? أني ما عنديش problemات. The problem with my son. My son, yeah, mister, he are a big donkey. حمارك بيا. He was good boy, honest, وماشي دغري يعني هكا straight. Until he met his partner. His partner started playing with his... Sorry, playing with his... كيف بيقولوا عقليته بالانجليزي؟ كيف بيقولوا عقليته يا ام حسان؟ كيف بيقولوها بالانجليزي؟ ناتس يمكن. بالي بالي انا سمعتها بس واحد يقولوا اخوات بيقولوا هيز ناتس بلا عقل. بلا هيها هيها ايه ايه ايه You with me? Eh?
6: I'm trying.
1: Eh,
6: I'm
1: understanding
6: trying.
1: Me.
6: Lord eh. help
1: so
6: me.
1: So the partner started playing with his nuts until he changed him completely. My son, no more good boy, no more honest, no more straight. He started playing with everyone. No good play. No good day. سأل يلعب هكى كلا كلا كلا كلا كلا.
6: Let's see here. Leviticus 18:22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
1: هاك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري وما عملش كل هالتغليل. يسلم تمك على كل كلمة قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمة منك. سلم تمك. ايه فماي سان صار يلعب على كل شيء، صار يلعب الكريدت كارد المورجج وكل شيء، خبص بكل شيء. وانا I always tell my son your partner is no good. شريكك مش هين، شو بدك فيه؟ تركه. Leave him. Leave him. We are example. يعني مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي. العب play with yourself. You come happy. وأنا I always tell my son play with yourself. Like play with yourself you come happy. الشراكة فيها وجعة راس. Like no headache after.
6: That's what you teach your son.
1: But he no listen to me.
6: So your son's a ho ho ho ho.
1: وشو بك صار عم تحكي بوليس البيه؟
6: Oh my lord, I cannot see it. Your son is not straight.
1: No, not anymore.
6: Must pray for his soul.
1: ولك يا شو بك كلمتي لتفريق؟ الشيخ محمود بصليش قدها.
6: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. What's your son's name?
1: In Arabic or in English?
6: It doesn't matter.
1: In Arabic, Ihsan. In English, Has.
6: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. Has. For whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
1: Eh, Allah يتقبل منك يا رب. سلم تمنا. Eh.
6: So your son is gay?
1: Huh?
6: Gay.
1: جاي
2: خالتي
1: شو الجاي شو الجاي يا خالتي شو الجاي
2: شو
1: جاي جاي شو يعني جاي
2: يعني سعيد مبسوط بعثتي أنا هلا
1: مبسوط
2: إيه
1: سام مبسوط نل البسط المشحر هيدا
2: خالتي عندك مدقة كبة
1: لا شو بدك تدقي كبة
2: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة أنا بفرجيها هيدا جشت
1: ولك الله يعين حسان عليك أنت وشرن المبسوط نل المبسوط المشحر على هالعلقة اللي عليها
7: ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش
1: إيه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا أنت والله He is gay
2: مين هالشتلة؟
1: هيدا المحامي
2: محامي لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيد له الله جيبك يا هلي لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي وهيدا قديش بده يكلفني
1: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن ناس وآدمي وكل لك فيه بيصلي وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن ببليش
2: شو
1: ما بعرف قال لي فيشن بده كان بده يبيعني إياه هون بعدين قال لي بده يعطيني هون ببليش
2: شو فيشن
1: شو بعرفني يعني قال لي بده يعطيني إياه هون
2: ببليش لك how much
7: How much what?
2: Look how much service you.
7: Oh, my service is free.
2: Free! Everything is free! Everything is free!
7: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
7: Will you accept the Lord's salvation?
1: Hey, hey, hey, hey, yes, yes, yes, yes, yes.
7: Well, let's start.
1: Yalla, shalla yatina yon halla.
7: Tell me more.
1: Hey, tell you more.
7: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
1: In English,
7: preferably.
1: I kept telling you how to do it in English.
2: Raqeti ahki bil Arabic wa ana btarjim lo.
1: Okay, ana okay if me trans speak Arabic and him translate you.
7: Lord okay. have mercy on my soul.
1: ف في ليلة من ليالي أضال هالدار في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور وكانت السابعة بين أخواتها ولك شو بك منك شو عم ترجم دي
2: لك لشو الحاج كله لشو
1: لك مش هو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري
2: ايه وشو بده باللايف ستوري تبعي
1: ايه بلكي بده ينشرها ويعملها كتاب
2: ايه يا هيري الكلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يتيها بالعالم
1: شو بعرف بلكي على الخلفي اللي مخلفتها
2: لك شو مخلفي اوباما انت شو مخلفي اوباما لك الزلمة جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضية وبركي برجع له المحطة لحسين شو بده قصة حياتك احكي له عن حسين
1: ايه قولك معك حق مزبوط انا شو عم خبره عن حال لسه خبره حسين ايه مزبوط Are you with us?
7: Physically.
1: في ليلة من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكر
2: الله بكفي بس بكفي تقبري تموز بعزل الكوز تبعي ولد حسين بن هاني بن شكر الله رح حسن كان بالصباح هو لكن ليه لأملك عليته بيغضوا وبيعطوا وبينضحك عليه بسهولة لما خليه هو هيك
1: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح
2: ابنك لا ديك لا فصيح ولا بصيح
1: اخ تفضل ايه تفضل like there is it is we is مثل example in Arabic describe my son مزبوط بيقول الديك الفصيح من البيضة كيف بيقولوا ديك بالانجليزي
2: chicken
1: يعني دجاجة
2: male chicken
1: ميل تشيكن
2: لك بركة تشيكن ميل
1: Do you know what's a chicken meal?
7: Chicken meal?
1: How about male chicken?
7: Male chicken?
1: شو هذي لا هايدي ولا هايدي فهمين عليها How about the chicken husband?
7: Chicken husband?
1: ولا شو بقى كلمة بقول لها كلمة بتجاوبني عليها Chicken husband Like if me chicken وهم husband me What's name of husband?
7: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
2: Hani.
7: Well, his name is Hani.
1: Anjad. والله زتنا معك. مني I know his name is Hani. I don't mean his name, and I mean the name of the husband of chicken.
7: What chicken?
1: ولا كفي لك شكل مين
2: تعال. أنت ما عارفين تكلمك بشغلة أنت. Sir, are you a chicken?
7: No, I'm not a chicken.
2: Good. Me no chicken.
7: Okay.
2: But her a chicken. يعني هلا انت you know chicken. Me no chicken but her a chicken. So what's the name of husband of a chicken?
1: افهمك هلا جاوب يلا جاوب.
7: Okay. If she's the chicken and you're her husband, well then your name's Hani.
1: No.
7: His name's not Hani?
1: Yes.
7: Let's pray.
1: Ya adrajani la sala hayda.
7: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
1: Om sallum atdik. Balki bifham alak.
2: Awlad. Kiki.
1: Kiki. Wat shu hadik hayda?
2: Hayda dik modern.
1: Hayda dik mkhannaf hayda.
2: Hayda li tala ma'i hal.
1: آخ لك إشحار أنا لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل ديك كي
2: هيدا دي
1: هيدا دي يلا
2: لكن أنا بعمل الجيجي وانت عمل الديك
1: إيه يلا لشوف كي متنا يلا عمل مثل الجيجي ولك شو هالدجاجي هيدي؟
8: لك هيدي الدجاجة عم بتبيض. مين هاي؟
1: هيدا المحامي كيكي What do you call this?
7: Insanity.
1: شو insanity بالإنجليزي؟
8: يعني مخشخشين.
1: بعده ما فهمش على ما. كملوا البقبقة يلا.
8: نشأت حالي تليلو
1: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالانجليزي
8: دي؟
1: ايه
8: كاك
1: شو ايه؟
8: كاك
1: كاك
8: ايه
1: هيها
8: هي هي
1: تعال تعال
8: كفي بكبكي
2: تعال شو لقيتوها لقيتوها
1: لقينيها لقينيها طلعت كاكة الله يعطيك عتاب يلا
8: يلا قلي له اياها
1: قلي له اياها هلا لقينا كلمة كاك بدنا نلاقي كلمة فصيح
8: ايه
1: ايه ما نحن عم
8: شو عم تحاول تقولي له
1: عم بدنا نقول له الديك الفصيح إيه؟ للبيضة بيصيح
8: ايه
1: ايه ليها لشو تقولي له
8: الديك الفصيح the good cock from egg shout
1: يا عمي ما اشترك انت قلنا ثلاث ارباع الساعة انا وبحسان لقينا كلمة ديك انت ترجمت المثل كله بلحظة
8: ايه ولا شو مفكرة هي ها هيدا مخ
1: ايه وانا كل عمري اقول ام الياس هيدا بلا مخ بالمره لك ترجمي لنا شي مثلتين
8: شو بدك ترجم لك
1: ترجمي لي لشوف ترجمي لي ترجمي لي مقصر وفي الصحامي
8: شورتي وذ هات فارتي
1: ايه ترجمي لي
8: شو بدك ترجم لك
1: درت الأطرش فص لا سمع ولا حس
8: وني دخلك أنت وأمتالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة
2: ترجميلي ترجميلي
8: شو بدك؟
2: انتور يا قديش تينبط الحشيش
8: Wait my ass to grow grass
1: ايه ترجميلي هايدي
8: شو؟
1: يا حماري يا جدع
8: يا حماري يا جدع
1: يا مشنشل بالودع إيه؟ لا تعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع
8: ايه سهلة هايدي
1: ايه
8: يا حماري شو. يا جدع
1: ايه
2: يا حماري يا ما قصي للزلمة قاعد هوني مثل السطلة لك هذا مش هنرجع الساعة اجتمعوا يا جماعة معقولة يعني
1: يا عفوا هاو ار يو ار يو جود انت هاو ار يو انت شو
8: ايه حاتي بالوجه فيتها اسلق راس بطاطا
1: ايه كل الرز رز مسلوق رز مسلوق ارخص ايه لا تواخذني يا عمي شحر نسيناه هذا وروروي
7: pardon me
1: وروروي
7: say it again
1: وروروي
7: are you speaking English
1: I'm trying
2: هيدا انجليزي اللي عم تحكي
1: ايه شو اسبانيولي عم بسأله وين كنا وروروي
7: oh where were we yes you were telling me about your son some type of example
1: ايه الاكزامبل اللي كنا عم نحاول نقول لك عنه ايه الديك الفصيح كيف قالت ام الياس the good cock from egg shout
7: oh my lord
1: my son from the beginning no good cock his dad good cock
7: no no no
1: يا رايت طلع مثل بيو هيك شاطر
7: James 1:5 If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
1: You know what my problem is?
7: You are lacking of peace, inner peace.
1: Eh, well, can you help me with the problem?
7: The solution for all your problems is here!
1: شو هو هيدي؟ شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكي هيدا؟
7: Take it, open it, read it. And when you open this book, peace will come to you.
1: Hey, take it, open it, read it. When come peace, come to me.
2: أنا بدنا عن نار الدساتير نحنا.
1: طول بيلك طول بيلك تايبو ويردونا المحطة وكل شيء منفتح ونقرأ وكل شيء.
7: Yeah. Peace will come to you and your whole family.
1: إيه منيخد ونقرأ شو هو لكن.
8: صحتين
1: عقلبي
8: مطرح ما يسري يمري
1: والقايلي
8: شو عم تاكلي
1: سرمي
8: طيبين
1: لا مش طيبين ابدا
8: تاكي تعني لعب شي لعبي
1: مش فاضي عم باكل عنب
8: ايه بتلعبي بالعنب تلعبي
1: لعبي بالعنب
8: ايه لعبي بالعنب تلعبي
1: شو هي هاللعبة؟
8: ولك بتعرف الأبجدية؟
1: الـ ABC؟
8: الأبجدية بالعربي
1: الألف بي؟
8: إيه بتعرفيها؟
1: إيه بعرفها
8: إيه طيب هلأ نلعب لعبة هي لعبة أنا مألفتها
1: إيه
8: هلأ أنت بتقولي حرف وأنا بحرف
1: إيه
8: بنقول الأبجدية كلها
1: إيه
8: وكل حرف عليه نقطة بيطلع لك حبة
1: إيه
8: وإذا عليه نقطتين بيطلع لك حبتين
1: إيه
8: ونقول الأبجدية كلها على الآخر واللي بيجمع أكثر شيء بيربح
1: منقول الأبجدية أنت حرف وأني حرف
8: إيه؟
1: والحرف اللي على نقطة بياخد حبة
8: إيه؟
1: وعلى نقطتين حبتين
8: إيه؟
1: وبعدين شو بصير؟
8: بنشوف منو اللابسة دي كلها واللي بيجمع أكثر شيء بيكون هو ربح. شو بتلعبي؟
1: ايه هيك نجرب نشوف.
8: يلا
1: لعبنتي قبل بمرة.
8: العبي هلا حلو حلو. ايه يلا.
1: ألف
8: ب حبة يطلع لي.
1: ايه طولي بالك. يا حربوقة أنت.
8: شوف
1: بدك إياني أنا بلش الألف. الألف ما عليهاش نقطة. لا أنت بلشي.
8: طيب أنا بلش.
1: ايه
8: ألف.
1: ايه يلا ب نقطة باخذ حبة.
8: حبة
1: هيدي ب.
8: ت حبتين. اثنين.
1: ت ثلاث حبات. هي هي واحدة. اثنين ثلاثة.
8: جين حبة.
1: ح
8: خ حبة.
1: دال
8: دال حبة.
1: رين
8: زين.
1: سين
8: شين تيتي.
1: صاد
8: ضاد.
1: ط
8: ض
1: عين
8: غين.
1: في في في في حبة حبة حبة. ايه
8: قاف حبتين.
1: كاف
8: لام
1: ميم
8: نون حبة.
1: هي
8: واو
1: لملي
8: يي حبتين. لا أنا بحكي
1: يسمي الفراغ إن شاء الله. يك أكلتني العنقود وأني لايك يا مشح. أنا مش حق عليك. الحق علي أنا الهبل اللي صدقتك وبدي ألعب معك. تلعبي بالأربع إن شاء الله.
8: تاني لعب بعد مرة.
1: لا بديش ألعب تلعبي بالأربع. أكلت العنقود وأني لا بقول لك إيه إيه بنلعب بنلعب.
8: تلعبي
1: بس هالمرة أنا ببلش. شو أنت أشط أشطر مني يعني؟
8: إيه موافقة.
1: ايه ها ألف هي بشرح ياخذ حبي.
8: انا ب باخذ حبي. يلا
1: ت باخذ حبتين.
8: ث ثلاث حبات.
1: ايه جيم حبه.
8: خ حبه.
1: ايه دال
8: دال حبه.
1: رين
8: زين حبه.
1: سين
8: سين ثلاث حبات.
1: صاد
8: ضاد حبه.
1: لك يا مشحره كيف صار هذا؟
8: شو صار؟
1: لك بلشت انت ربحاني وبلشت اني ربحاني.
8: ايه شو مش عم تعرفي تلعبي؟
1: لك مش حق عليك. حق علي اني الهبل اللي صدقتي. لعنة طلعت لي العنقود وأني مثل الهبل عم بتفرج عليها. بحسين
9: شو
1: تعال نلعب.
9: مش هالي
1: ولك بخاطر شي مرة قل لك تعال نلعب تقل لي ايه لا بالنهار ولا بالليل. انت
9: بتلعب تلعب بالأربعة. لك ليش بلعبتيش انتو هذا المحامي جبتي لعبني؟
1: اي محامي؟
9: لك هذا الزلمه اللي قعدت تحكي ويا انت ويا ساعتين وكنت مفكرتيه محامي.
1: ايه شو بعرفني؟ فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت اني وقماري هون فكرني محامي ولا فكرني هيك؟
8: لك هالمحامي وهالتعكير شهود يهوه كمان.
1: ايه شو هذا شهود يهوه دخلي؟
8: ولك هولي بدعه يهوديه عم بيحاولوا يخربوا من المسيحيه.
1: ايه بدعه إيه؟ يهوديه؟
8: ايه هيك
1: اه والله إيه؟ هلا اللي كان عندنا يهودي.
8: ايه ايه يمكن ايه
1: يا مشحر. انا
8: شو
1: كان عندنا بالبيت يا هو
8: ايه
1: ولي يا مشحر انا ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يعني.
9: يعني هودي مش مسيحيه.
8: لك هودي لا مسيحيه ولا شيء. لك هودي ما بيامنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا.
1: إيه؟ ليش انتوا بتصوموا؟ ما نكون بتفطروا الساعه 12 انتوا.
8: ولك نحن مش الصيام اللي عندنا صعب. القطاعه هي صعبه.
1: شو ايه
8: قطاعه ايه
1: شو قطاعه يعني؟
8: ولك بنقطع عن كل شيء يعني. بناكلش لا لحمه ولا جبنه ولا زفره ولا لبنه وكله بيض وهيك كله ما بناكله. كل شيء كله جيش. هي ما بندق فيك الصيام
1: والله.
8: ايه
1: شو بتاكل لك ايه؟
8: يعني حبوب وخضره يعني. بدك تقولي مجدره وفول وفليفل 40 يوم ليطلع من العين.
1: والله لا وين نحن صيامنا احلى بكتير. نطبخ طبخ ليوم الطبخ. قالي بنطبخ بشهر قد ما بنطبخ بسنه. والله نحن الصيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند. والله انا
8: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام.
1: ايه نحن لكن كل شيء عندنا بالصيام بيزيد. نحن بيزيد التقوى والصلاه وعمل الخير والكوليسترول والتريجلسيريد اللحاد السكري كله بيزيد عندنا الضغط وكل شيء.
8: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي.
1: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن.
8: لكن ونحن بالصيام يعني في كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا هيك كله ما بياكلوه وبيربطوا المي بالصيام.
1: شو
8: بيربطوا المي
1: بيربطوا المي
8: ايه
10: شو يعني بيربطوا المي؟
11: ولك هيدي كلمة هيك بيقولوها بيربطوا المي لأنه ما فيهم يتجوزوا لأنه ما فيهم يعملوا هذيك الشغلة.
10: والله؟
11: إيه.
10: بالسياف يوم يتجوزوا؟
11: لا
10: ممنوع. بيعملوا شريك؟ أبداً أبداً.
11: ممنوع ممنوع.
10: والله؟ إيه. كل السياف؟
11: كل السياف.
10: عن جد؟
11: بيربطوا المي. إيه.
10: والله؟
11: إيه.
10: بحسان
12: شو
10: لك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين لك المي مربوطة عنا الى اكثر من 20 سنة
11: مربوطة
10: يا حاسبتي يا وجعي يا حزني مربوطة مربوطة ولا نقطة عم تمصي ولا نقطة
11: ابدا ابدا
10: ابدا ابدا ما في شيء آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي والمي مربوطة يا أفندي ودي رم ديري رم ودي رم ديري رم ديرا ريرا رم ولك آخ منك يا أبو حسين آخ
11: آخ
10: هو ديروا المي
12: ديروا المي وخليها تشرب كل الحي وخليها تشرب كل الدن ونغني ونقلها خي وديروا المي
10: ديروا المي هلا صرت افهم غنيتها لفيروز
11: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام قالت له دير المي
10: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شوية
2: لك يديرك عزرايا اللي صوبه لك ما انت بينك انت وياها لك انت جوزك عم يبرم عليك وانت ابنك وصلنا للحديد ودايرين لي هوني رأس الأغاني
10: عامنا الاسم نغني هوني لننسى وجعنا
2: لك لش وجع ابنك بينتسى هو أعلى بمصيب ان شاء الله نقدر نطلع منه
10: ايه الله يعينك يا حسين داير من محامي لمحامي فيش محامي ناوي يحمل له هالقضية يمسك له القضية
11: يا حسين شو صار
2: وانت شو يا مني شو
11: شو
2: سلامتك يعني بس عم شوفك اذا مبسوطة عنا مضايقة من شيء بيزبك شيء بدك شيء يعني
11: مضايقة مضايقة ولا شيء شو بدي يضايقني البيت واحلى كمان ايه لا ايه لا مبلا مبلا مبلا هي قطع عمرها الغسالة اللي عندكم كرمالهم تابع تابع بزنوا فيها
10: الغسالة
11: النشافة
10: النشافة
11: مش
10: النشافة ايه ام الياس
11: نعم
10: المشكلة مش من النشافة
11: من شو
10: المشكلة من البراد ايه حاكم كيف ما تضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني
11: بتعرفي شو أنا لما أكون بالبيت ما باكل كثير
10: ايه
11: بس لما أكون برا باكل قد خمس زل
10: ايه اعتبري حالك ببيتك هوني لك ايه اعتبري حالك ببيتك هوني
2: يا ملياس يا ملياس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تخديها هوني خيمتي عنا مش ناوي ترجعوا على بيتكم
11: كيف بدي ارجع وملياس بده
10: يقتلني حاج يمين بده يحط رصاصة براسك يا مين
2: ايه أنا إذا كنت محله بعمل مثله
10: إذا كنت محله بتقتلني
2: ايه بقتلك وبشرحك وبفصفص عظمك على لحمك وبحطك بالجاربش ديسبوزل شقفة شقفة وخليك توصلي للمجرير وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر خليني لقوك
10: يا مسحرة ليك انت شهدي على حكيتي
11: ايه
10: إذا شي مرة اختفى أثري بتعرفي شو لازم تعملي
11: ايه بوقف دق السيفون
10: لك لا
11: شو
10: بتروحي بتخبري البوليس
11: ايه البوليس بوليس
2: قومي قومي يا ملياس قومي روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طاقة للسلام عليكم
11: إيه؟
2: لك ابو الياس قلبه طيب وما بيأذي حدا خلاص روحي لعنده خبري كل شيء واطلبوا منه السماح يلا
11: إيه انت شو بتجوري علي
10: انا لك عارفني شو شيء انا ما بدي اديش اتدخل بس لك يعني الزلمه كلمه بتاخده وكلمه بتجيبه روحي كلمتها احكي هيك بطريقه وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك شو شو شو شو شو بدي ادي غير هيك يعني إيه؟
11: يعني انت بتضمن ويا
2: خلص انا بضمن لك ايه قومي عليك الامان ما راح يعمل لك شيء قومي
10: ايه تكدع على الله وروح شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهايه بالنهايه بدك تروح تخبري
11: ايه يلا روح لكن يلا بخدركم يا جميع استر وما شفتوا منا
10: ايه ايه رح نستر كثير
11: ما بدناش طولنا عليك طيب لايكي البراد عندي فاضي يمكن هيك لشيء
10: ايه صحتان وعافيه
11: يلا بخدركم يا جميع مع السلامه
10: مع السلامه أو لك بيعمل لها شيء أبو الياس
2: لك يضرب منه لعيلة شاء الله يقبره
10: ولك ليه؟ مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هاك
2: لك المرة غلطت بحق أو بحق جوزة أو بحق الكل ولازم تنال جزاء الله يرحمك يا بي كان يضل يقلك
9: المره مثل السجيده من فتره لفتره بدها تنفي.
10: خاطري دخلك انت بيك وين رايح؟
9: رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين.
10: ايه دخلك انت وامتيرك انت وبيك. الله يعين ام الياس على هالوقعه. هيدا ابو الياس بنص عقل. ايه شو ابو حسين لشو بعقله الكامل يعني هو؟ اه ياس
5: يو مزيد
10: ياس. شو هيدا الباب البيت اللي فيت لي طالع البيت.
5: Hello, I'm Barb Wieland from Homeland Security.
10: From where?
5: Homeland Security.
10: Homeland Security. So, Homeland Security. شو هي شركة الألارم يعني؟ سام بده يركب ألارم بالبيت. عشو خايف على مصريات وما راحوا. My son, not here. Not here.
5: No problem. I'm just here to ask you a few questions.
10: أني أسمي فر. اسمي ايه؟ اسمي تفضل. اهلا وسهلا. كم اهلا وسهلا. ايه شو هيدا يا عم؟ ايه يس نعم. شو فيني سيالك؟
5: What is your name?
10: يعني my name جميل.
5: Can you spell it for me?
10: جميلي. جي از جزر. اي از اطايف. ام از مجدرة. اي ال از لبن ام ورز. اي
5: I'm sorry, I didn't get that. How do you say your name again?
10: جميلي جميلي.
5: Oh, we're not looking for you. I'm looking for Kazni.
10: Kazni? Kazni, ما عندناش. Kazni. I'm دور على Kazni. Kazni. Kazni not here. Come in one watch. You come in one watch. ساعة. Kazni are here.
5: No problem. I'll come back.
10: Hey, طيب, can I help you with something? أنا...
5: No, I want to speak to Kazni and her new husband.
10: Hey,
5: goodbye.
10: Hey, مع السلامة. شركة الألارم شو بدها بخزني؟ وبحسان. والله مني عم بفهم شيء يعني هلا قبل باك بلش عم بفهم شيء يعني.
13: هيدي مين يم اللي كانت هون؟
10: يم شحر لحقها. هيدي كانت عم تسأل عنك. هيدي من شركة الألارم يمكن.
13: شركة الألارم؟
10: ايه هوم سيكوريتي قالت لي. هوملاند سيكوريتي. ايه
13: هوملاند سيكوريتي؟
10: ايه
13: يعني الإميجريشن. شو بدها؟ شو قالت لك؟
10: هيدي كانت الإميجريشن. يا مشحر شو بعرفني يعني؟ سألتني عن خزني وعنك. قلت لها هلا بيجي بعد شوي يعني.
13: هلا بعد ناقصني يم اتورط مع الإميجريشن. مش كيف اللي صار فيه اليوم؟
10: لشو صار فيك تقبرني اليوم؟
13: اجى البوليس وطلعني من المحطة بالقوة.
10: طلعك بالقوة؟
13: ايه.
10: ما قلتلوش هيدي محطتي من سنين انا. ها؟
13: قلتله يا امي قلتله. قال بس بالقانون صارت للبنوك.
10: لك هاك تعبك وجناك هيك تعبك وشعاك يروح هيك؟ لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة تروح منك هيك بساعة سماعة؟
13: هيدا مش حق يا امي. هيدا مش عدل. هيدا ضد القانون.
10: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون؟ ما خليت شيء ما عملته الا ضد القانون. هلا عم تطالب بالقانون. لك شو بدي اشمت فيك؟ حدا بيشمت بضمان بس خليت شيء ما عملته غلط. على الكل سر بدك تلعب وتحتال. خليت شيء ما وسخت ايدك فيه.
13: شو انا لوحدي؟ ما كل العالم عم تلعب على القانون.
10: انا شو بدي بالعالم؟ بدي انت. اذا العالم عم تلعب على القانون هذا ما بيبررنا انه نحن نلعب على القانون كمان. كان ماشي حالك وعم تطلع قرشك بعرق جبينك وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك. طلعت حوالاك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكلبشين وبطرانين على العالم. صرت بدك تعمل مثلهم؟ يعني وبيك ان سدين بوزنه مش عم نحكي ونقول الله يهديه. بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي. لانك غيرت كثير يا ابني. ما عادش حسين لنضيف لي قلبه ابيض وطيب. عمتك المصاري ما عادش تعرف كيف بدك تطلعها حلال ولا حرام ما بهم.
13: لا يمي انا المال الحرام ما بقرب صوبه.
10: ايه والاموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون هذا مش مال حرام. شو بتسميه هذا؟ مال حلال.
13: انا هيدي بسميها شطاره. ها
10: لا هيدي اسمها سرقه والسرقه حرام. قد ما تعطيها اسامي وتبريرات شطاره ولا ملعنه ولا زكاه هيدا كله فعل سرقه وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقه. ولك ما بتاكل لحمتك الا حلال وقرشك عم تاكله حرام. عشو عم تصوم وتصلي اذا هيك صارت نفسيتك؟ ها بتسرق وبتقول هيدي شطاره؟
13: لما الدوله عم تاخذ منا تاكسات وضرائب قلنا خلينا نستفيد شويه.
10: ايه بعتت وراك الدوله لها. بعتت لك دعوه خاصه دخيل اجراك يا حسين. مش قادرين نعيش بلاك شرفنا عنا. نسيت حالك كيف مثل الشحات انت رح توقف على باب السفاره لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها. لك هيدي البلد هيدي قوانينها وهودي ضريبه. يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبه يا اذا مش عاجبك
1: قم حمل حالك وفل، الله معك مستقلين عنك إذا بتفل.
13: الله يلعن هالدولة والساعة اللي جينا فيها لهون. ها
1: لا يا حسين، لا لا تسبش هالدولة، مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك، انت اللي عم تعمل غلط بحقك. ولك شو بينا نحن العرب عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع منسبه كمان؟ ولا بلادنا عجبتنا، ولا البلاد اللي هجرنا ليها عجبتنا، اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتي واللي عم يعمل السبعة وذمتها، وكله كرمال شو؟ كرمال المال اللي صار عنا أهم من الأخلاق. إيه والله، إيه والله، مرض مجتمعنا وفتكت فينا آفة، وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوا اللي عم نشكي منه. لك شوفوا الواوا وين؟ الواوا بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا. كلنا بدنا نغنى بأي طريقة وبسرعة ومش عارفين كيف، بالسرعة ولا لا ما بهم. عكل شي منلعب على الكريدت كارد، منلعب على الانشورنس، منلعب على التاكسز، منلعب على الولفير، منلعب على المورجج، منلعب. وإذا زبط معنا شي ضرب مننفخ حالنا ومنشوف حالنا على العالم. وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرش وبعرق جبينه وبين معه قرشان، منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق، ومننسى حالنا نحنا شو عملنا قبله.
9: يعني اللي بيسمع هيك، يعني اللي بيسمعك بيقول إنه كل العالم هيك، إنه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا.
1: أنا مش عم أقول كل العرب هيك، بس إذا في 5% من العرب عم يعملوا هيك، بيكونوا هالخمسة بالمية هني اللي عم بيوصخوا لنا سمعتنا. فستان العروس، فستان العروس قد ما يكون أبيض وحلو، إذا إجا على نقطة حبر وحدة هيك بتنسخ بتوصخ وبتنزعه، وبتصير هالعالم بدل ما تطلع على الفستان وبياضه بصير يطلع على هالوسخة ويعايروا العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. يا ما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجر لتطلع قرشة حليل وتاكل لقمتها مغمسة بعرق جبينها، وعايشة مكتفية والله عم بيبارك فيها، وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستاننا، ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع فستاننا أبيض نرفع راسنا فيه. ليك يا حسن، يا تقبرني يا حسن، راحت المحطة الله لا يردها. لما كان قرش حليل كانت منيحة، بس لما صار قرش حرام وسخطك. روح يا ابني، الله ما بينسى عبيده، روح صف نيتك وبلش من أول وجديد. شفت لك شي مصلحة صغيرة بلش فيها، قول هيدا درس تعلمته لعمري كله. ولا تخاف يا ابني، أني معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان، وباقي المبلغ منضلنا نزبطهم نحن.
5: أنا كمان بعطيك سيختي كلها.
1: تفضلت تفضلت يا حسان. لك تقبر يا حبيبي، بس الله يرضى عن إنسان ما بتعرف كيف الله بيوفق. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعة كل عمرك انت. وحسام
9: ليش؟
1: بالوقت
9: ليش؟ ليش؟
1: شو عمل؟ وشو بحيداك دم؟
9: واحد
1: شو مشحرة؟
9: بيدي
1: يا مشحرة قتلتها؟
9: لا لا
1: يا مشحرة، أنا
9: كنت عالجهة التاني في الطريق، شفتني رقدت صوبي وبعد تعرفت شو صار، ضربت الطيارة سيارة وتطيارة وجدت عادي حد ركضت عليها وكانت على آخر نظر، طلعت فيه وعيونها زغ وراح.
1: لك وين هلا؟ وين هلا؟ وين هلا؟
9: برا برا على الحشيش بلوع لا حس ولا خبر.
1: كم شهر لك؟ ما قلت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
9: عملت لي وراحت.
1: يا دلي يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صار تتعوي. يا دلي
9: ام الياس، وين ام الياس؟ بدي اذبح، بدي خلص عليها، بدي اشرب الدم.
1: ولكم شحن، ما بالك عم تقول ام الياس ضربت السياره وميتي ملحوقه ملوحه
9: بس ام الياس كلب انت بوبسي.
1: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس، الله لا يعطيك يا ابو الياس، قسمت لي نص عمري. ولك عم تحكي عن كلبي وانا فكرتك عم تحكي عن ام الياس.
9: وين ام الياس؟
11: ابو الياس
9: ام الياس، ولك هذه حاله جميله بدي اجي وعايز احبسيه
1: يا

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على الباب؟ آخ آخ يا الله أني يا الله يلا جاي جاي
1: ويكشبك يساعة لتفتح الباب؟ وينك؟ شو عم تعملي؟ وين كنت؟
0: ام الياس
1: ولك وين رحتي؟ شو بكي؟
0: ام الياس
1: نعم
0: ولكيفك ام الياس؟
1: منيحة
0: كيف صحتك؟ ولك تعتعت على المستعب وصل خدمي
1: شو فيه؟
0: الحمد لله على السلامة
1: الحمد لله على السلامة عشو الحمد لله على السلامة هلا كنت عندك قبل شوي
0: يا مشحرة تعتعت
1: شو فيه؟ خير ان شاء الله
0: تعتعت
1: نعم نعم
0: عادي عادي عادي
1: عادي
0: عادي عادي عادي
1: نعم
0: عادي عادي
1: شو
0: عادي لخبري هالحلم اللي كنت عم بحلمه
1: حلم
0: شو حلم
1: شو
0: كابوس والله
1: يلا ينزل
0: يبلش الكابوس وعلى سبب

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم، ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نايمه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبس والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
11: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات،
14: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
11: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس.
5: علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
15: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: طفى وبتشم، والمفاجأة كانت أنه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى أنه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم ونيتك.
0: يلا قاوم هيك خلينا جميل كمان
2: زرت ريض.
0: حاضر. يلا
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن.
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي اياهم عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة؟
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني، ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شكرا يا مصر، مع السلامة.
2: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم
1: درويش؟
2: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
3: ايه بس انتبه اوادي متى يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش انا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
3: بعدين انا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، انا شخص عم فتش على رزقتي عم عايشتي، انا بيني بيك اشياء.
3: طيب باردون، بس بدي اسألك، ليه بدك تستأجر اوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر اخر مدة صار يتضايق فيه.
3: لك يلا، فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
4: لحظة ست ملحم، تاكنت كفيت درز هالقطعة اللي بايدي بس.
5: عمهلك حبيبتي، خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
4: ملا مشوارك هاي جت اختي نجوى، هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
5: يعني هالموديلات السنة شي بحير. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
6: تكرم يا جارتنا.
5: الله
6: يكرم. بس دقيقة ارتحلي شوي.
5: ايه طيب عيني.
4: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كأختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
6: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضة. لا بعدك من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
5: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي ارسل. انا عجبني هالموديل هيدا.
6: لك طب تشوف.
5: شوف هيدا نشوف حلو.
6: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
5: صحيح.
6: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
5: ايه دخلت نسيته.
6: هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برح لها الموديل.
5: منيح لك يعني. الله تكرنا الله. قومي اعملي معروف وخدي لي قياس. تعرفي شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
6: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
4: ست ملحم.
5: نعم.
4: انا عندي تبقي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
5: قلتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي القياس اعملي معروف. يي علينا، اكيد اجت شي زبونة تلهينا هلا.
4: خليك بشغلك انت يا اختي، انا بفتح.
1: نهارك سعيد.
4: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
4: أي أوضة؟ نجوى؟ أنت محكي العام بخصوص أوضة للأجار؟
6: إيه مزبوط، الأوضة الفردوية اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
4: تقصدي هيدي الأوضة يعني اللي برا؟ طيب ليش بدك تأجريها كأختي؟
6: ما هيك رايحة ديعان ومش عم نستعملها كأختي، نستفيد من أجرتها شو رح نخسر؟
4: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشف فرجك على الأوضة.
1: أنا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
4: تفضل.
5: كتير منيحة.
6: هاي خلصنا.
5: يسلموا دياتي.
6: إن شاء الله بكرة الصبح بفصل الشقة.
5: شكرا. بس داخلك بدي أسألك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني، بوافقكم أنتوا تأجروا الرجال معكم؟
6: ما هيدا الباب هلأ منقفله بالغال.
5: ايه.
6: بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
5: إلى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش كتير منيح.
6: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
4: يظهر الأوضة عجبته كنجوى، بتفقي معه للعام؟
1: اذا ما عجبتني الأوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
5: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
1: متأسف يا اختي، هالتهمي مش اللي انا غلط.
5: لا لا يا حي، انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكم اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
6: اجباريه على بعضنا يا عم.

0: بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: أنا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد إجرتي منهم سمحة نفس.
2: إيه يا عيني، صدق ما أطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة على النار وقصت شو بكون صار فيها.
0: اسمك معي
1: حضركم.
3: بكرة تفصلين التغيير مش عارف.
0: تكرم عيني، الله يخليك. تبقي تعي سلينا.
3: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
0: يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
1: وحدي وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
4: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
1: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هذه.
4: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
1: أنا بنيكم بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
4: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
0: طيب يا عم، هلا نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجر.
1: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
0: وبما أنه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
1: للحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
4: وهي أنا فاتح حضر الغداء.
5: جهزي عن جديد بيظهر؟
2: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
5: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
2: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك انتبه، هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل
5: هاي؟ هاي عم بلش تغني عن جدلك. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربلة بس.
2: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
5: عم تقلك روح يا حمي، أخذتك عن شغلك واخدناش روح.
2: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك دايقة؟ ايه حق على فوق على فوق، هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحسابها القديم الخياط.
5: اها، نحن المنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة. ايه خاطرك
2: خاطر.
5: أجيب المصريات.
6: إيه
5: لا ما شرحي يا ست، فيش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي.
2: إيه
5: وبيفضل معك
2: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا أبو ملحي، مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاجة تنقود معه وعلى ذوقها. يلا باي باي. بدك شي من خياطك؟
5: وصيلي على شروال مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
1: ايه يا فتاح يا رزاق
7: يا مقسم الارزاق يا رب
1: يا كريم.
8: مرحبا.
1: مرحبتين، اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل ها؟
1: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
1: الخياطات اللي شو.
8: وبقديش مأجرينك اياها؟
1: والله بوقت الحاضر سمحولي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الجار.
8: ومنين معهم حق يأجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني تشوف.
1: لك يا خي عم بقول لك سامحولي وقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف. هيك
1: لك يا خي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
1: طيب اسالوا للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
1: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
2: اسم الله عليك يا خزنعين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
0: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشرة عمر نحن وياها.
2: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
4: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
2: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك، انا بدفع. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
4: ايه زيدك عافيه عم منصور.
8: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
0: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً، طلعتوا عليها الشرط؟
4: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
2: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شو فيها شو صار؟
8: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكا وإشحتهم من الأوضة.
2: وليش مضايق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحال ومعطب ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضايق علي كتير يا ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة؟
2: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
4: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
8: إيه هيك؟ وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
0: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
4: لا يا أختي دخيلك، هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
0: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
4: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
2: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكم شفقانين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
0: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
2: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى أو بجوز يدعي إنه مهجر، وأي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالأيام.
4: على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
0: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدينا هالأهمية الكبيرة؟
2: فإذا هلأ مدام ارتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعملي معروف.
0: تكرمه.
2: إجا لهنا على الفاضي حضرته.
1: خي أبو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رأيك فيهم؟ منيح ما هيك؟
6: منيح بس ولا أشرف من هيك بنات. ليش في شي؟
1: ما في شي، لكن إذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبرني وحدة منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحدة منهم؟
6: الله هلا أقول لك درويش خلينا
4: بدك شو شو عمي أبو ملحين.
1: ها هيدي وحدة منهم خي أبو ملحم.
6: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
1: هي مايلي خي أبو ملحم إلا إيه الله يخليك إلا
0: أنا طالعة على البيت عمي أبو ملحم، بتحب توصل لها شي معي لست أم ملحم؟
6: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بهالخياطة أنت وأختك؟
0: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
6: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
0: بدعاك عمي ابن ملحم خاطرك.
6: مع السلامه.
1: الا
6: قبل ما تروح
1: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت تدل لما كنت تدل يا ابني لك راح ما كان معروف.
6: ولا شو بدي اقول لك زلمه شو بدي اقول لك
1: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت لك اللقمه للتم كنت الا انا بعرف قيمتهم.
6: وصلت اللقمه للتم؟
1: ايه
6: يعني ما عادش ناقصك الا تبلش باللعوسه يا
1: لا ما بدي العوسه بدي
8: فنجان قهوه مستعجل يا درويش.
1: نعم قول بلعت عنا حديثك كل النوم
8: وشي هيدا
6: روح لك قصدي ولك وشي
8: المروي يا جاك
6: شو
8: ايدي بزنارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني
6: كيف بدك تبيع البيت
8: وبدي بيع كل شيء بنملك وفصير من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب
6: كروك ليش كمان صوت
8: ليش شو بعدي بملكوا أنا لهالبيت أخيبوا ملك الحمد لله كانوا ملكينوا اثنين بنات إجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
6: تقصد هذا حسان مش هيك؟
8: نعم حسان يا سيدي قدمت شكوى تشيله من هالأوضة صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
6: ليش بلا تشيله من الأوضة
8: مصر. كيف ليش حيبوا ملحي؟ ما بكرة بيثبت جراي بالأوضة وبيصير يطالبني بخلو إذا بدي استرجع بيتك وساعت لأخذ لك على بركة حط تعويض إلهون وتعويض لحقيق جنيبه.
1: لك وينه رجع أوتو إذا بدكم تحكون
8: أخ منك أخ وينك يا حسان حسان قرب لهالك شوف قرب
6: وينك إذا بدك تجرح له كرامته مش كلمة بزعل منك.
8: أخ
1: بدك شي خي منصور؟ الله ما خيبه ملحي
6: الله يحفظك. كيفك يا حسان؟
1: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
8: لا أبو ملحي الله معك بس إلي أنا له إيه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوا؟
1: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
8: ما بسمح لك تنصب شي أبدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
6: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل
8: ما بقبل ابدا وانا بعرف انت بدي احول ارضي لجنيني ولجني.
6: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
8: واذا من ضمن الاجار؟
6: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صارن له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
1: الله يحفظك خيبه ملحم خاطركم.
8: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
6: طول بالك
8: خلص الا ما بيعوا هجمك كل هالدنيا.
1: تعال خي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل خي منصور حتى تلكيهم؟
8: شو رايك انت التاني؟
1: ايه بكره بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم. انت قبعهم ايه واحرقهم.
8: تعرف؟
1: شو؟
8: زكي.
1: ايه قمت توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
2: الله يعافيك يا ست ملفي. أنا وعدت للصبايا بدي حولهم هالجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
2: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه غني ابن حليل سدي. بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
2: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقب الارض وينصب.
3: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
3: مين لعم حسان؟
2: الله معك يا بنتي.
3: اهلين.
2: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
3: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
2: مطولين كثير على لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل ارتاح عم حسان.
2: تفضل. تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: ورح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
2: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
2: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب ريقي.
2: خير ان شاء الله.
3: هاي البوستجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: أهلين.
4: أهلين. مكتوب من صوغر من سفارة البرازيل.
3: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريده.
3: ايه تكرم عينك.
5: شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: أكيد. مين في إلا غيره بالبرازيل؟
1: ليش أنتوا عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
5: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي. شفتي ليش بيعته بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
5: شفتي يا أم الحين، الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بيقولوا.
5: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضه، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
2: تشكروا يا عزيزي. بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
5: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه، تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
5: ان شاء الله.
4: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحم يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني في ابو ملحم؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك يا ابو ملحم.
0: اهلا. الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: فوت شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى اسس الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: ما عليكش، انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، انا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض اجرتك وبالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتي معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي، انا بكره بسيارتك.
1: حق اطمني، ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث.
2: ايه صحيح، بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ المجال الكفاح واسع قدام اثنين، والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف، ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه،
1: خي شو ترتاحي،
2: يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف، يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت؟ نعم ست الملحم.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا، مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع، كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملحم نعم.
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك اضرب، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو هيك صار بخليك معلم حسان؟
2: يا ستي ما انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
0: عنده. عظيم.
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: انت شو
2: ساعتها دب الهامبر كابو وصار ينذر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون.
0: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصبي بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلا وبلا عيشته. لا شو بده يعيش؟
0: قولتك
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداواك ابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيا الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح،
2: معك حق، صحيح ست ملحم، هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غير خي ابو ملحم؟
0: شرب في جاي القاولة النقود.
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر.
0: قلت لك بكرة بكرة الصبح بروح تساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف؟ إن شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: معلكيش معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: و والله انا مش فاضي
0: بس بتجيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خواصري وهلوم
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا اخ.
3: منيح هيك خي منصور؟ هيك
4: احلى. ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
3: ما اشتري شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على داري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا حوالي ورا حوالي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أدا صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ إيه قول.
5: لك يا خي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليك تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك بس لك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى أو لأختي يكتبولي مكتوب وجيب لي إياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوصجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لو بشرفك. إيه انت هيدا له الحق يعملوه موظف، هيدا بوسطجي. ايه له الحق يصير هيدا بوسطجي، هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب لي الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصوبة كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني، مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم، بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بقس زريعة منها.
2: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك، أنت وهالبنات مش هخليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب؟ أخ أخ منك ومنهم، ولك مهمني سبب البلاء، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما موت البعض يا خي منصور، لو ما هني استأجر البيت كنت بدك تأجره لغيرهم.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة، اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما ماش صديقك كمان، انتبه. ها
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه.
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. هاي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
3: ولا شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
3: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
3: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
3: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل ركش بارض.
3: لا يا خي منصور، هناك انت لازم تنبصي، اول عاخر زلمه عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خي ابو ملحي؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويشوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
3: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 300-350 ألف ليرة بس.
2: بحياة الله يا حبيبي، لا والله مخمن وعليك الدليل
3: ممنوع.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها؟ انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا
3: يا خي. انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
3: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف. بس وين عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر؟
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي
1: يا سيدي. ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
3: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك وانت شوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
4: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش، ايه شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمه؟ اجى زبون بده يشتري البيت.
0: منو هالزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف، بس بعد الظهر رح يطلع صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه، قال اكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمه ما قلت لي قديش بدك انت؟
0: على كل حال اذا عاد رجع لعندك بعد الظهر او عاد شفته قل له باقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كثير
0: هيك، وبتقول له كمان انه السنسر عليه هو، انا ما بدفع قرش سنسره.
1: كيف؟ انا شو بيطلع لي علقت لك الاعلان عندي؟ ايه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما انا عم بنفعك دائما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عنا روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيح هيك،
1: وانا بطلت عليكم منيح هيك.
0: يا حسان
1: سلم زمان حبيبك.
0: حسان لك يا عمي، شو بيك لك يومين غير؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدور عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا له.
0: حلو حضرة جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ شو بدك أترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا، لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني. يا رب بيعت يا خي بيع، بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400,000
0: يا خي. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: لازم لي فنجان قهوة حجي بقى
1: حالي. ايه حاضر فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار.
2: الله يخليك
0: وطير. انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
0: وفيك اهلا فيك
2: عم علم الف دقيقة.
0: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله. عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
0: وكيف انت يا عم ملحمة عم بتسد الغايبة عني. شو حسان قال لي بده ينتظرني هون بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
1: الله يحفظك.
4: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقدة بين عينيك ولو شو في بالدنيا؟ نص الألف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست ملحم اخ لايكي.
4: ايه
0: ليلح افرد وجهي وليلح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيت. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
1: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينو؟ خلي شرف يلا.
1: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد؟ انت
1: يعني الشره؟ لا مش انا، طلع فين منيح. نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
1: نعم نجوى وماجدة.
5: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
1: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هيد شيك ب 400,000، بكره الصبح بتسجلن البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي انت جاي تلخنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
1: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هيد الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
1: للحقيقه انا اسمي احسان.
4: احسان
1: احسان وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
4: صاحب ثروه ضخمه؟
1: ما تندفشوا ما تندفشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي؟ كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
5: صحيح.
6: شو
3: عم اقول انا؟
6: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي لنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
6: اوه
4: اياها المفاجاه.
6: والله أنا مش عارف كيف بدي أقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجأة.
1: هلأ بتعرف سيد أبو ملحم، هلأ بتعرف.
4: طيب ليش أنت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعول وقاعد تركوش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا أنت بتصرفاتك.
1: راح قلك ليش يا ست ملحم.
4: ليش؟
1: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سيبة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحم تذكر الحكاية اللي حكيت لك إياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
6: بتذكرها منيح القصة.
4: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيال؟
1: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
6: أنت
1: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو
4: ملحم.
1: بناتي أنا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
1: إيه نعم. إيه يا ماجدة وإيه يا نجوى، أنتوا بناتي. مسكيني أمكم، بقيت اتحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. أنا صحيح ظلمتكم لكن أنتوا رحمتوني. أنا كرهتكم انتو حبيتوني، انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وهويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
1: بابا
3: بابا
1: بابا,
3: بابا.
1: اخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تمكن.
4: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطهم الأوضة.
7: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حدا، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
1: تفضل يا
6: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

ويا دلك يا لطيفي لي بتحبه لطيفي مهيوب وخلقه نظيفي من كتر ما بتحب وراحت معه خاطيف وراحت

متروق كسفوت، اكل المعجن والخبزات، اكل القدري والطبخات، وزعل على المقلي والبيضات، لو نتفي اكل الولاد والغسالي والبراد والص

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لو بدنا نروح على البحر تأس روعة،
2: نطلع جبل يا خي،
3: أيوة برود ورواء
2: على البلكون وشوق.
4: أنا رح أخذكم على أطيب لقمة بالعالم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم ألي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ويلي ما كنت ترد علي،
2: vous êtes à l'écoute de

0: بعد قلبك الجروح وفزعاني دشر هوروح
1: بعد قلبك الجروح فزعاني دشر هوروح
0: بحلف لك الا بحبي ما بمشي.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: على اليد اليد اليد.
1: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
3: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
2: فعل الندامة.
3: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
2: مريم صلاة بقدمة بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور. اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
3: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى

0: هنا راديو كوكبة.
1: وصورة جمالك بلتقي فيها، ومع كل كلمة بسرك بغامر، ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر، همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها. بذكر مريض بفرشته ناطر، ونفسه اللي بترفض كل ماضيها. حامل بإيده مسبحة مسافر، صوب السعادة فوق لقيها. ومع كل تايب عاها الأرض زاير، ومع كل شخص بهالدني خاطي، طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق. البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق. وصخور هالبستان تتحلى، عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى. يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مركاس الموت. خيفان لكن بالقلب في توق، نفذ كلام المرسل من فوق.
2: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهن عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين. وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع، جعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون. نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر البيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مجدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلوب بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجتنبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدين.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوق، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت جملة الأرض تصدعت لبيوت وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النعمة.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعه واسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياه بقربك اختاره، انت القيامه بتنقل الانسان تيعيش جنه خالق القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم. هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير، اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران. علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه، هو مدماك بيقربنا منك أكثر وأكثر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك، ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-0400.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

سهرة الجمعة مميزة لأنه رح نختمها بمسرحية من اختيارنا.

0: الله الله الله الله الله. الو الو، نزل السرور. نعم سرور سرور، ولا كرور. ايه رور، لحظة. استاذ بركات تفضل، المخابرة لك.
1: من
0: طالبينك من الكباريه؟

0: الو الو، ايوه، هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا توخسني الجاكيت، مجعلك شوي. امور ليش في شيء؟ اضراب. مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. اي خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف يا ايسر؟ مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويدو هيك. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب، مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
1: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العيلة. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
1: محتكر قذر.
0: والله بشرفي أنا على الدو دو، ما بقى رح أطلع إلا ما أخذ زودة. عم تتعبني الدو، شو قصتك أنا الدو؟
1: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحة. طب الا ما نتعذب وننزل. والست تحيات الرقاصة نفس الشيء. يا تينو اطلع بلغها للست تحيات انه الليلة هز ما فيش. البلد كلها مهزوزة
2: انه الليلة سهران.
0: طبعا طبعا. أمال حني صار فين؟
2: إيه عال عال، أصلاً معلمت الست عبلة عاملة الليلة سهرة عشرف خطيب بنتها يا حوج اليوم، وعاملة عشاء حسابها لكل الزبونات.
0: بحياة الله.
2: إيه والله.
0: إيه عال عال، لأنه الفلافل منيحة بس مش عطول. شو عاملين لنا أكل الليلة يا تين؟
2: جايب لكم فلافل.
3: الله الله.
2: ومسابي أنتوا بقين هنا، إذا عرفت الست عبلة بدها تصير فرحتها قده.
0: يا سلام، أنت شفت الصدف ما أجملها يا إيسر. ده انا ما اعرفش اظبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي والله.
1: الله بلاجة. الله يا سلام.
0: محضر لنا نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر سيزر بدك تلحنه قبل الليله.
1: راح تضل تنظم له وانا لحن له يا اخ، حتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود

0: هنا راديو كوكبة.
1: قريب شوفي
2: دست ساعة كذا مين
1: ويا حي الساعة معك زلمة.
2: بالله شوف لي اياها معي اذا صارت
1: واحدة الا ربع
3: نزل السرور. يا جمعنا يا
4: جمعنا
3: جمعنا
4: يعني.
3: يا فندق المظلوم
4: الله الله
3: الفضل للي جمعنا الفضل لل
4: مرحوم
3: الله الله يرحمه
4: يا عم يا عم يا روح يا عم.
5: شو هذا كرنيك ايه؟ في شيء عم طالع الكاميرا طالع؟
6: ولك شو هذا ياهو؟ مظاهرات مظاهرات كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
5: ايه بسيطة طول بالك، بلاد بدها تتقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش بباسبور، تعرف شو طلع صورة؟
5: شو؟
6: شباب طبقت فوقي مي.
2: حاجتك افيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بقول. أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
5: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا ما في مطالب ما في شيء، بده بيحمم بس وعم بينزل مع صابون كمان.
3: نزل السرور. يا منسينا
4: يا عين
3: منسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو
4: ايه العمر؟
6: تعال شوف مظاهرة مبين من هون. تعال
5: لك شايفين مظاهرات كثير من بعيد كله مثل بعضه.
1: شوفي في شيء؟
2: ما في شيء، شوية مظاهرات.
1: مظاهرات مظاهرات عشو هالمظاهرات عشو هالمظاهرات يا با
5: مجريدي بين ايديك انت مريتها؟
1: خي انا بقرا الا صفحه الوفيات تشوف مين صار رايح باصحابنا.
3: بالزيف شو بدك فيه؟ هذا ماله باصحابه؟ هذا بيقرا صفحه الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى ولا لا.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش
5: دوش وطني للعموم.
1: افتح لك الباب شوي الله بركي بالجراش علينا عبقنا رح نفطس.
2: ايه هاي دوله هاي انت لك من اللي تعز.
6: لا استاذ روف شوف بكره بتشوف.
4: هيتك شاغل منيح يا استاذ.

0: الله الله الله يا روحي.
1: شعب جبان ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد كان لازم يكفوا. مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
2: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك. الشعب معطر، شو بده يعمل؟
1: ما هو لأنه معطر أقوى شيء التعتير، ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكى عنا بالفصل الثالث. التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتو حاملين أخطر سلاح بإيديكن، التعتير.
2: ولكن ليه ماشي الحال؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ماشي الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. أنتو راضيين عن وضعكن شي؟
3: عم يحتكروننا،
1: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن.

0: ليش ما بتصوروا؟ انتوا ضحية الامبريالية واتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
1: والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
0: عفيك، وانا كمان انا اول واحد بمشي وراه، وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم يا كل الصامتين امام الظلم، فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كثير اليوم،
1: يعطيك العافية.
0: فلا بد لكم من يوم فيه تزورون. بالإذن كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن
2: أستاذ رؤوف.
0: نعم.
2: ليلى حضرتك معزوم على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
0: سهرة يقول لي أنا شو قلت لك؟ فرجوها. أيه خطيبة؟
2: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة، جاك.
0: أنا ما بيعجبني. مية
2: والله أنا واجباتي أقول لك حضرتك معزوم.
0: بجرب إشي إذا خلصت. بيجي يا تينو. I am coming.
3: Coming. تعالنا تجي والله.
4: وحاجتك انت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلا انت يا طرطوع بدك تدخل بالثوره، ولا انت تحت الكباريه صبيعك شقشق ومن عصف الادوار والبشارف ومش مسترجي الطالب 5 ليرات زودي وبدك تعمل ثوره؟
1: انا هلا ساكت بس عم صمد لهم اياهم. فكري صور فرد مره.
4: انا فكري احزر. شوف فكري، انا فكري ضلت صمد لهم اياهم يا ايسر. احسن ضلك صمد له من هلا تطفطس يا ايسر، لانه انا كمان صمت لك اياهم كمان. ايه الثوره؟ قالوا لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو انت احسن من الشعب؟
1: ده انا عايز اغير الشعب ده.
4: شو؟ ايه امره غير هالبنطلون قبلهم. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب؟ الشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده. الثوره ايش؟ دخلك؟ ايش بيصير لك اوقاتن؟ ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعايشين، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
1: كتر خير الله اللي هيك مش اضرب.
4: هيك من الاول.
2: ولك منيح اللي على الشعب المعطر مساري على العرض.
4: نزل السرور. يا مسلين
1: الله.
4: مرحبا
1: شباب. جميل.
2: اهلين عبد الكريم. اهلا. شو يابا شو فيهم في؟
5: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض لبنتا سوسن، بقى جايب ليهم معي.
2: يطلع لعندها يحيي بثلاثة.
4: يلا. إلا يا با. بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة؟
5: ولا يمكن بعد في معي ويحتشف لك.
2: ايه دخيلك يا خيي
4: دخيلك. انت عارف هودي شو بيردوا ساعة؟
2: ايه
4: بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنزل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. لك لاحظ السقف كيف مغيم، هلا بعد شوي يمكن شتي كمان. لك
0: هودي آخر مناشير صممتن جديد، وصلولي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي إذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخدن معه ويرميهن هونيك حيث تسكن حفرتن من أهم المحتكرين الإمبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي، حذر. يا أيها، معك شي أحمر؟ شي بلوزة حمرة؟
6: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن، بس بيضة.
0: ولك لا، خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستسلم. أحمر ثورة للثورة.
7: شو بقول خواجة؟
4: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
2: صيفية كله. ايوه ما ناس غيرك الوحيده.
7: بركات.
8: لا
9: نعم يا
10: نزل السرور وين بحياتك؟
9: هون
10: هون؟
9: نعم.
11: عم تسمعوا راديو كوكبة.
10: هون المطرح كله يعني؟
9: نعم.
10: شوفه
9: نزل السرور
10: هون وفوق
9: خي هون وفوق هونيك وهون ونعم وتفضل وامر.
10: لا لانه بدنا نعرف
9: لنزل السرور هون وفوق.
10: طبعاً بشرفي بشرفي انا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمي سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله.
9: لا لا لا من بيتك علي
10: بعتني عادة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب الفتيح
9: ايه
10: تحت اول وين
9: الشارع. يا خي الله
10: عرفت وين وين؟
9: ترى تحت بأول الشارع يا عم شتيفة.
10: وين؟
9: بأول ما تجي لعندي على الوتيل أول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة هيرا بيعمل مفاتيح جوا منها.
10: شو بقول؟
9: ببعتك لعندي.
10: عجبه مارق بالصدفة أنا مارق بنفس الخبرية عم خبرك إياها هي مارق أنا وقال بعيط لي هوب
9: ليش وبرا بكنام
10: شو جاي يعمل لك
9: لايك بتنام عت...
10: انا احطه مع التليان
9: تاني تذكرتك تشوفيت
10: خليها هون بدنا نرجع فكه يعني زكريا أيدا زكريا ثم تطلع غلط أيدا زكريا
9: خلاص فهمنا شو هيا اسم الأم شو
10: فرجين تشو
9: شو اسم امك يا خي انا ما فيش نايم واحد عمله ترمع اسمه واسم بيه واسم امه واسم اخته شو بيعمل شو بيشغل بشارعنا شو بيعمل.

0: شو اسم امك؟
1: زكريا.
0: شو بتشتغل؟
1: بلعب بالسبق.
0: تلعب بالسبق؟ بس؟
1: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني. رح اخوت يا زلمة.
0: ماس
1: يعني هالشغلة ما بعرف انا كيف.
0: بيعرف شو اللي جابك لهون؟
1: انا يا خويجة من شي يومين زمان تخنقت انا ومرتي ودشرتها. خيي بقى شو بدي من الشغلة؟ وبما انه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني. أنا خنقتها بس هي شحطتني. يا خي سوري عقليت الله لك. شو بدي خبرك يا خي؟ شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشتين على الطرقات. لك ملا حجي. وقال شو رهن لك كل صغتها
2: تيلعب بالسبق.
1: هاي مين هاي اختها؟ انا شو قلت له لاختها؟
2: يا عيني عليكي وعلى السبق.
1: تلأمنت عليها
0: لئيم. انه انت لكان يا اخ هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناها بس في شحطتك. المهم انك جيت واقف عندي هون وبكل واحد بدك تحجز اوضه عندي بالاوتيل لو كيف ضارب حسابك تدفع.
1: شو خص هاي بيا؟ كيف لخبطتهم بعضهم؟ إلك إلا ما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة.
0: سبت 5:30؟
1: 5:30.
0: ليه؟
1: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس. وظالم جاي أول. وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي
0: حلو كتير.
1: عيني على ظالم.
0: وإذا ما أجا ظالم
1: تيجي جربوعة.
0: بايتو يجرب عراتك شاء الله يبر برا وليه؟
1: كلمة
0: برا برا برا.
2: شو؟
0: كلمة ولا؟ كلمة عم بقلك برا.
1: شو عم بلعب معك؟ أنا عم بقلك شغلات مضمونة 100% هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها بك. سألني ليه فستيفال طارقين وابره بالعضل اجت بالشلش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
0: تعال برا ليه برا. شو في برا
2: انا معطر اجي بصورتي على التذكرة. لك والله صبات ولادي مش عم بيجي يشوفن. لك والله صبات الله بيشرفي مش بيوجهك. لك والله صبات. ركا خلاص ركا مش بدك تربك عينك تقطع شغلين.
0: تعال يا زكريا تعال يا خي تعال مدي لي هون. الله
2: ما بديش مدي
0: ولك تعال مدي لي تنامك يا زلمة. شارف مدي لي هون
2: تيني ماستر
0: ماستر. يا خي شبيك من هون شبيك اتركوا يا برومن. لا هو اللي قاعد دفتر عند خارتي
1: ما زبط
0: بهان. خلص ده شو هاي المصر؟
1: لا لك يا شباب.
0: افتح لي الشنطة تشوف.
1: في شي؟
0: هلا بنشوف.
1: هات نشوف.
0: شو؟
1: هذا فستان العرس تبع مرتي.
3: سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف.
0: ليه بقى؟
3: أأمن خيك ما بتعرف شي ساعة عم يختار لها تتجوز بغيرتي.
0: كيف؟ لا بس ضرب موفق.
3: حط الغلطة.
0: قولك الله يساعدك عقلتك. لو أنت رح فيك تهديها لمرتك أنت؟ الله أعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك. هير إذا مش مبلش من زمان يا غشيم. حقني تبرجيك على الأوضة الحقني بيقدي مرته هير. طب دي فالعدي بالحقني خي الله.
4: ألو؟ أعطيني إياها. سريا 217 كلها إيه.
3: ألو مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل كيفك يا خليل؟ لك خليل سوريا مبيني من عندك؟ تندهل صوت الله. لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت أصفر ايه قلو نبريش هذا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيطلة عجل عيطلة عيطلة عيطلة بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيطلة خلاص خليل عيط له
5: يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله يقصف عمرك تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف
4: الو تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك
3: مين خليل؟ كيفك خليل؟ تاني يا رب
5: ألو يا واطية يا واطية ألو إيه ألو يا ألو يا بنت الألو له
4: ما بيخصك نعم بحكي ما بيخصك بقى هودي ولادك يقلع عليك وليهم ما في واحد بيشبهني بقى شو انت شايفتي لابنك شكيب مطلع فيه منيح شي مره لشكيب انا امبارح لانتبهت له كان واقف حت المجلة مثل الصهريج راسه بس بس شو شو كنت عم بقلي عيفيني منها شو كنت عم بقلي أنا شو كنت عم بقلي؟ إيه إيه
5: يا واطية
3: يا بعدين ليكي؟ دومت شو عم يعمل عنا؟ دومت إيه دومت شايف صهريج تبعه من هون شو عم بيعمل؟ عم بيعبي الخزان؟ ليش قصته الخزان؟ كيف؟ لقوله حل يا الخزان حل تحلك انت وياه تحلك تحلك مسبع جديد يا حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك معير هذا يا اختي بيو لضومت معيره مش حدا غريب يعني ما بدو يركب له حنفية وين ما صار جاي عشر مرات تركب هالحنفية ركبوا قروني وما ركبت الحنفية وين هاش حنفيات بقى قروني قروني قروني تبعي شريف اهو عنده قرون كمان
4: شو دخلني فيه؟ الله يرد عليك، كل واحد مسؤول عن قرونه. لا الله يلعنك ويلعنه. انا شركه الماي كلها ما بتعجبني، كل الاساطير اللي مدينا غلط بغلط، مع احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط. ايه وموقف لي صهريج الماي كله قدام بيتي؟ طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران، خليه يطلع الصيت علينا وعليهم. ما قال لي عن الفاتورة، خليه مش وقتها هلا وعم نحكي عن الفاتورة. خلي دومة تحسبه. ليك أنا معيش، خلي دومة تحسب، خلي أنت حسب دومة بعد حسابك عندي.
5: واطي حيتك، واطي صيتك، واطي حيتك، واطي قلناها حيتك؟ من جديد، حيتك واطي، صيتك واطي، منطقك واطي، اسمك واطي، جوزك واطي.

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان. بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات يلي دايما بيرقص الشباب.

0: عم ألف ماشي
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال ماشي الحال
0: يا والله ماشي يا والله ماشي الحال
1: حاله بنمشي
0: قلت ايه وقلت لا بده يمشي
1: ماشي
0: ماشي
1: الحال
2: ماشي الحال
0: ماشي الحال

0: كيفكم انتم؟
1: كيف خلص ولا؟
0: كيفكم انتم؟ عال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس أنا اسمي عباس. شو فهمنا؟ اسمعوني منيح ولاسمعوني منيح.
2: مولي
0: هلا الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلا لعبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من أوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن إيه هلا، وبالآخر منفجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثورة؟
2: ثورة ايه ثورة؟
0: شو فهمنا؟ بالثورة لازم حدا يبلش، وهالحدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شي تنكون الحدا. انا عباس اخوت 2 البنات عم ببيعوا علك عطرات، ودموعن بللوا ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
2: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
0: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
2: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
0: لأنه أصحابه صغار،
2: قبلنا نخلص منها اللي صار وبار. بارح من عبكرة فردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس، قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الإضراب. ايه كده عم نحرضهم؟
0: ايه بنا نحرضهم؟
2: كيف بدنا تبلش الثورة إذا ما حرضناهم؟ فردونا.
0: هلأ أنتوا سمعتوا يلي قلنا لكم إياه، هاي عيشي هاي قولوا لي تشوف. بدل امرأة ألف رأة بلاها أحسن، عمرها ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الأخوة نحن وياكن، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطاق
2: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
0: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكن، أنا بعرف، أنا جاي ريحكن.
2: لو قلكن بيوت ما كنتوا زلتوا هون. نحن إذا قصدناكن صدناكن لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يا اخطفوا نفسكن واسكتوا عطول، يا ما تخلوا حدا غيركن يحكي. بدنا تجي الثورة، وين بدنا تروح؟ منا منا وفينا.
0: قد ما استفيدوها ما ترجع تجري.
3: سيدنا سيدنا، طيب هاي اشكال ثورة؟ ها
0: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
4: معقول نعمل ثورة؟ كو يا جماعة سيدنا سيدنا سيدنا لك من الله. ايه سيزراو بدك تحكي لك كلمة.
5: الآن ثورة انا اقول تخطيط فا حزب فا جريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
0: فسك موزك من قلب دهكن.
3: سينا سينا سينا سينا سينا وحيادك، نحن ما بيطلع بينا نبلش بثورة لأنه كل واحد فينا بيتعلي.
0: أنا شو فرقة معي؟ نضرب أنت وياهن. وين دفتر لسامي؟
3: هذا الأسفل هونيك.
1: بركات الملك.
6: حاضر
7: حاضر.
6: ولك شو بيت انا بركات؟ انا بركات سيدنا. معي هذا الحمار.
1: قرب الهون. لك قرب الهون. راس ايسر كتكوفكا.
7: حاضر.
1: حضرتك الحمار؟
7: نعم.
1: ايسر وبركات. نعم. ملحن ومطرب واحد واثنين.
7: ليش سيدنا؟
1: انتو افيون المجتمع. انتو الشعب معطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره. عم بتشاغبوا على الثورة كتير. واحد اتنين.
7: ليش سيدنا؟ ليش انا واحد؟
1: لانك انت اللي بتلحن له. يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني.
7: اعوذ بالله سيدنا. عم بغني لقى الفقرة علياس العزوري لحنه لحنان.
1: لك بعده هيك.
6: هيدا اجرام. شو هالحكي؟
1: شو قلت؟
7: انا سيدنا هيدا بركات.
6: ليه؟
1: شو قلت انت؟
6: انا ما قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. أنا قلت شو هال يا كرام؟
1: لا.
6: شو هال على الغرام؟
1: لا.
6: والله حرام سيدنا. حضرتك بتعلق على شغلات صغيرة بلا تعرف.
1: خلص. بما إنك ما رح تقول، بما إنك مطرب وملحن، مش رح أنطر رح بكرة حتى أقتلكن. بدي تلحنولي نشيد الثورة جديد. معكن من هلأ للساعة 3:30. يا بتسلمون النشيد يا بسلم أرواحكم. شو فهمنا؟
7: فهمنا والله فهمنا.
1: تحيات القلاوز.
8: حاضر.
1: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال. انت الرقم 3 رقاصة. رقوف صغير.
5: أنا حاضر. إذن أنا موجود.
1: مفكر؟
5: نعم.
1: بشو بتفكر أنت؟
5: أنا بفكر بالمستقبل الثوري. بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي. بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة. فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات. وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات.
1: نبات.
5: علم النبات.
1: فكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لك، لأنه كل اللي عديته حكي وأنا ما بحب الحكي. زكريا الكلكل. شو هاي؟ كل اللي قرب لعندي اشوف. لك قرب لعندي.
9: انا خبل اشوف.
1: كل اللي
7: كلكلي.
1: كل اللي
7: الكلكلي.
1: ليه وضح الكل اللي
7: قول كيك
1: كيك
7: كيك لك
1: كيك لك
7: كيك لك
1: الكل اللي
7: كلك لك لك
1: اسمك
7: لك لك
1: لك لك لك
7: لك
1: لك لك لك لك لك
7: لك
1: لك لك لك لك لك لك لك لك وراي وراي
7: لك
1: لك لك لك لك شو بتشتغل؟
7: لك لك لك
1: لك شو بتشتغل؟
7: لك لك
1: لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك ل روبرتو تلياني راح بعطيكم 5-6 انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا 5-6
9: ام 5
8: انا 5 ليش انا 5 سيدنا حتى انه 5 سيدنا هو 5 وانا 6 لانه سيدنا هو غريب انا ابن بلد هون بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه ما بيفهم عربي لانه
1: انت بتفهم عربي
8: انا ايه انا بفهم عربي لازم
1: انت يا ابن البلد بتفهم عربي 5 وهو غريب ما بيفهم عربي 6
9: هلا لشو هالشريعه من 5 حد 6 بل ما نحطكم حد بعدكم بنحطكم قدام بعدكم هيك ومشيكم فتره شي مي هيك
8: اذا هيك
9: اذا هيك
8: ليه خمسة حد الستة انت ليه على الخمسة بك تلقطة وحد الستة بطبع زيتك
9: رجع علينا
8: يا عيني
9: ايه ترجع علينا فضي فكرك من هالناحية
8: انا فضيت
10: ايه قولي وفرلاني على انبساطور دي تبليم
9: يلا بضحك انت مني
1: شو بها قربي الهار عنا شو ابعدوا عنا وليه
9: قربي يا اختي قربي شو بيه شو رحنا كلكم
8: هيا شو المعارضة
1: شو اسمك انت؟
11: انتو برفقة راديو كوكبة
1: شو اسمها يا؟
12: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبة
1: انت شو اسمك يا امور؟
12: جاك
1: جاك
9: جاك ضبلي
1: لك يا سوسن ما تخافي ما في شي بفزع راح اعطيك اخر رقم 13 ومسيو جاك 7 لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم حتى رجع لمحلك
8: عينك تشوف جاك بالسهره من هون لهون لهون لهون كان هون راح لهون شفته هون وين وجاك
1: يا حوليك جاك
9: انت لا بحد شو فتحتوا لي زلمة حد
8: انزل
9: ايه اتحرك
8: يلا
1: كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب مين كارنيك وينو كارنيك
8: شو هيدا بابا؟
9: وليه شو مالك مقبول عندك عبد الفوق؟ هاي زلة هولي
8: في نايمين بابا
9: وليه زلة تحت؟ وين في نايمين زلة تحت؟
8: دخيل
9: عرّض دخيل
1: كارنيك
8: لايمة
1: تماني
8: ليش تماني كيف تماني معنين
1: وليه تماني
8: اوكي تماني
1: عريب الرئيس
9: عيب طيب انا رأيي انا حامل عريب
1: إذا عين وقع قلوله رقمه 9 و10 صار المارد مين صار المارد؟
8: أنا سينا تكتر خيرك على الرقم
1: مين بعد ما ترقم؟
12: سينا سينا بعد في أنا والست عبلة صاحبة الأوتيل هون فيه
1: تاخد أنت الرقم 11 والست عبلة الرقم 12 انتم مفضلين علينا جمعتونا كل الجبنة في الأوتيل

0: هنا راديو كوكبة.
1: هد يا فهد، علوا الرزاز. هيدي اللايحة يا ابو تصير، لايحة 15 مواطن، نحن وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض. يا ابو تصير لايحة ضحايا الثورة الشرفة اللي جنالهن الشرف هن يفتتحوا الثورة. معكن 5 ساعات، يا ثورة يا موت. أنا طالع أرتاح قبل الثورة وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد. شوف عمنا بس أنا اسمي عباس. شوف عمنا ماين ملقط لي فيها. شوف عمنا بدي اخلع لك ايه هالنيع. ولاد نحن قدامك ايه ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه. اديب اديب اتبيك اديب. نحن مش طالبين شيء, عاملنا باعمارنا بس. قول يا شباب انتو كلاب, بس قول يا شباب لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني. ها لا شوف عمنا جيب المجوز يا عبود. شوف عمنا عملوا شو اخذت له من وقته. شوف عمنا
1: والله انا فهمت كل شيء الا هالشوف عمنا. ادمنوا لئيم نطر تشافنا فهمنا ورجع سالنا شوف عمنا. هيدا تخطيط معنوي. لا لا لا هيدا تخطيط معنوي.
0: سمود ولا ايسر سمود. بدي شوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس. بدي روح لل 6:30 بدي شوف شو بده يعمل. بدي شوف كم مره بعد بدي اقولها. شوف عمنا
1: يا اخي انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا. صرت منفذ هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد. خلاص انا هويت وانتهيت.
0: ايه وشو يعني؟
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي, مش معود لحن الحان نوويه. هيدا جو هيدا
0: لو خيي شو بقول جو انه لايك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو. يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين منصير نحنا؟
1: وين
0: بالجو فوق منيح الجو فيك تلحن فوق.
1: فوق كل حادث له حديث.
0: يا حبيبي يا ايسر في شغله لازم تعرفها حضرتك, كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف. هذا الموسيقار الكبير مثلا, هذا موسيقار معروف وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته. يلا لو ايسر جرب انت.
1: هذا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سمع فيه انا, هذا مات بيو مش هو. هون كيف بدها تصير العمليه ما فهمين انا. يعني انا بدي لحن وموت سوا يا اخي ما بيصير هيدا. لازم حدا يلحن حدا يموت.
0: يا عمي يا عم يا عمي نشيد الثورة بيعمل لك اسم بيخلدك يا ايسر. انت عارف النشيد ومدى تأثيره النفساوي على الشعوب. يمكن يعملوك ايد يا ايسر. ايد جلس يا ايسر, دخول على التاريخ يا ايسر. انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربية مكشوفة عم تحيي الجماهير؟ يا خي سروع عن شلاحن اقتبس عن شلاحن, هيدي اليوم مش ممنوعة. بعدين انت حجتك معك عم تلحن تحت حالة طوارئ, عم تلحن بحق الألغام.
1: أنا أسرق لحن؟
0: شو؟
1: أنا أسرق لحن؟
0: شو
1: مجنون أنت؟ سمعتي وين بتروح فيها؟
0: لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليه.
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق مش أحسن ما ينزل على ورقة نعوة؟ يخرب بيتك هدي هالعود خلصني تشوف. يلا
1: بتريد تفهمني شوي؟
0: سمعتوا
1: بتريد؟ هلأ أفترض نحن لحنا هذا النشيد, صارت الساعة 3:30 سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا, صارت الساعة 6:30 افتتحوا تيرو.
0: تيرو؟
1: أنا أول حمامة وحضرتك التاني دوبلي حمام. مزبوط الشيء ولا مش مزبوط؟
0: مزبوط.
1: فدخيلك يا بركات دخيلك قتلني وخلصني تبرجيني هالكلب إنه بعرف توفى وحدة مش ربحية جميلته.
0: ربك رحيم يا أيسر والرب بياخد الجميع.
1: يا ريت الرب بياخدنا, يا ريت الرب بياخدنا. ما أنا جاي على أساس الرب بياخدنا بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته بياخدنا هو. خدنا يشتين لك عك.
0: روق يا ايسر روق.
1: خلاص انا ملحد ملحد. انا صرت امن بعباس وفهد. لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا ايسر.
1: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم؟ بركي بينفكوا معك.
0: يفك رقبتك ان شاء الله يا ايسر. انا بدي فكهم.
1: لا لا بس هيئتهم هينين هينين
0: هينين.
1: شوف شوف شوف هالشريط كيف ظاهر من الرزمة. بيتهيأ لي انه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد ميل ويتفوت على هاي بيمشي الحال.
0: بيمشي الحال
1: بشرف يقوم شوفه.
0: بشرف بلا ما اشوفهم انا بامن لك. تعا ضب له ريق والعود حتى نمشي. يلا
1: يلا
0: يلا عفيف. ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت. انا ناطرك يلا.
1: انا يلا ناطرك.
0: يلا يلا
1: انا ناطرك. انا ناطرك يلا. انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا يندفكن.
0: فاذا ما صار شيء بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله ما راح فينا نفكن لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسطى.
1: شو يعني؟
0: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا. بيفقعوا بنظهر. نظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعه هو.

0: إيه. شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
1: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيد أي نشيد حيلة لحنا للكل يا شباب، واحد إلك وواحد إله. وأنت ما كنتش مصي على واحد كمان؟ وأنتوا شو عملتوا؟
3: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
0: الجو وسخ جدا ملوث.
4: ما علينا، مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
5: فهد وعباس ياهو نايم بأوضتي، عجب أوضتي، وطينو عم بيعمل لهم شاي.
6: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
0: انا رأيي اعطيته وموقفي واضح.
3: شو؟
0: قلت واكرر ان الثورة لا ترتجل بشكل من الاشكال. الثورة تخطيط، فحزب، فجريدة حزب، فإعداد للرأي العام، فتهيئ، فاقتحام، فالوصول.
1: فراحت علينا يا شباب، فشوفوا شو بدكم تعملوا، فبوف، فآخ، فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول عالثورة وتفول تأجد قاعدي بحضنك الثورة. يا خيي غنجل هالثورة، هزلها بركي بتغفى تشتشى. ضليتك تحكي عن التعتير، اهم شيء التعتير، شو اسمها هيدي، ايديولوجية التعتير. هلا اجاك التعتير، تعطروا لحقك.
3: يلا هيدا ادارنا.
7: ولك روحوا كلكم جمنا، افيش واحد فيكم رجال، اجا رقمكم مثل المعزة، افيش واحد منكم طلع صوته. معزة على القليلة ما عقود معيق، عشو اللي بدين في عليكم؟ انا بنت هون. انا مره. وهودي اختري يا قصرين، نحن كلنا قصرين، انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زباله مش اكتر. زباله، عرفتوا شو زباله؟
3: يسلم تمك يا مدموزيل. يا انتو شباب، انتو الحياه قدامكم ونحن الحياه ورانا. انتو اللي فيكم تعملوا ثوره مش نحن. نحن الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز، ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين أنتوا توقفوا لها تتخلوها تقعد لأنها عاجزة. أنتوا اللي فيكم توقفوا، وقفوا بقى، ردوا. ليش ما بتردوا؟
7: زبالة.
3: إيه، ولازم يكنسوك على هالأرض.
8: على كل حال يا عم، انت وياها للمدموزيل والاطابيس تبع الدوله.
6: زبالي
8: من بعد ما تحطونا بالزباله بدنا نحكيكم كلمتين. في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا؟ مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتجرجر عن الثورة، ما يكن لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمة صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟ استحي على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقول لك ايه، يعني من محبتي إلك يخرب بيتك، شو بدي أنا؟ استحي على كبرك. نحن رجال.
3: بين عليكم.
8: مش ضروري بين. نحن رجال ولا؟ ولا؟ منيح الولا.
1: معلوم.
8: خلينا على الولا بكفي مشان لا.
1: ولا ليه عم تعبوا لي راسي؟ ولا أنتوا بتعرفوني ولا؟ وليه انا ما الي صاحب؟ وليه
8: يا ويلي اللي ما بيعود راسه يحمله؟
1: وليه انا بكره حالي؟ وليه
8: راسه يا شباب؟
1: وليه انا اكل حصان؟ وليه
8: انا معصرني؟
1: هلا انت معصرني؟
8: انا
1: يا
9: ليش شو هالقد هيك
10: يا اولاد؟ شو هالدب الدب؟
9: وليه يا خرب شو فاتح حيلك عم تحكي مع المتوزين؟ وليه وليه؟
10: شو انا حاطه يا مول؟ مين طالع؟
9: لمين بيحط
10: عصا؟ شيلها عصو الدولاب عشو هالدولاب.
11: يا الله دخيلك سعدنا، يا الله دخيلك سعدنا، نحن كل اتكلنا عليك. يمكن لانه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك، بس مره هالمره نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
7: قليل اللي عملوا فيكم، قليل اللي عملوا فيكم، كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثوره كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع.
0: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي، ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرف شي عن الثورة؟ بتعرف شي عن المراحل التحضيرية؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدلية المادية ذي ديالكتك؟
7: انا بعرف انه في رجال وفي مرب هالدنيا، ابعرف شو هالشي. وانت مش رجال فشوف شو بدك تعمل.
0: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت، فكفي عن الثرثرة يا تحيات.
7: اه يا ابو الراس الكبير، انت اخذل عن عنك كيف قادر حامله هالراس. عمل لحيلك ثورة جي يخرب بيتك، لثورة طلع منك ولا طلع منك غير شيء، ولا روحت عمرك دعان ملايين لوراس وكاتب، وشو طاير بالدنيا ماشي.
0: بعرف، لانه انا قد تخطيت جيلي واوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمتي الحقيقية. يا تحيات، انا يمكن مش رجال بس انت مرة زيادة عن اللزوم، انت مرة ومكترة.
7: انت ماشي، انت ما بعرف عشو محترمينك، لو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك. ولك روح.
11: يا الله استاذ بركات، شوف هذا الصوره تبع عائله بابا.
12: العائله؟
11: ايه، هذا انا ومرته قبل ما بجوز بابا. هذا الصوره صار له 31 سنه.
12: هيدا شو هيدا؟
11: هيدا مرته. لا هيدا مرته. هيدا الصوره بذكرني يوم رحت عند اهله قلت بدي بجوز. شو بابا كانت صغيره، شو 15 سنة يعني، راحت وتعرفت انه لا اهلها ما بدها، صرت بدها تنتحر جابت ديمول بابا.
12: مني
11: انا
12: انت جابت ديمول؟
11: ايه
12: ليك كيفك انت؟
11: الحمد لله. اخ بابا شو كان شغلات له هذاك الايام، بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله كان في إخلاص بابا. شوف هذا ابني أول.
12: الأول بشو؟
11: بالبيت.
12: وابنك الثاني وينه؟
11: بالبيت.
12: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرني.
11: شوف هذا صورة أخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا، واقف أنا حده بعد ما بجوز. تعرف أخت تبع مرته شو قالت وقت أنا جوزت أخته؟ قالت تفع عليك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه شوف تفوه كيف ما ينعوجه. شوف كيف انا زعلان ما عم بيحرك بابا.
13: سينيور عيونه بير فافوري، انا كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور. بيطقبرني انت. شو بو هذا؟
0: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
13: يا عيني لك وين بعده.
14: ما per favore non ho capito che cosa è successo signor
13: Roberto.
14: Che cosa
13: Roberto?
14: Ma che cosa?
13: Ya Allah. Martadella. طلياني من عندكم هاي.
14: ليك
13: هايدي بتفقع طش. نحنا منصير بازيلا. ورز بازيلا.
14: ما بيركي توتو لديناميتا بيركي.
13: ديناميتا عم بغنجها. ديناميتا.
15: بدو يعرف ليش بيركي، يعني ليش
16: بيركي.
11: هيغا بوغتيون، هيغا بوغتيون روبرتو. لا ثورة، الثورة، سي ثورة.
0: ريفوليسيوني.
17: rivoluzione!
11: Aiuto!
17: Perché la rivoluzione, signor? Perché? Perché?
11: Barakat عم بيحكي معك.
17: أنا ما بعرف إيطالياني يا أخي.
11: ما سينيوري فلو كابيري كي يدفعون داربي يا دوماني.
18: عجعت عجعت يا شباب عجعت منيح.
11: إيكو بركي ما سينيوري فلو كابيري كي يدفعون داربي يا دوماني.
18: بحياة الله.
11: يا جاري سينيور.
18: بشرفة.
11: دوماني. دوماني ماتينو
18: سينيور. عجبك
11: شو عم بيقول؟ شو عم بيقول؟
18: شو بعرف؟
11: يا أخي وعيكون عم بيقول شيها. بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة. شو بقى؟
18: زكريا زكريا زكريا زكريا حكيني كلمتين
11: بالإذنون
18: فهموا كلمتين لروبرتو قل له فاتشيستي إمبتشيلي إمبتشيلي يعني بيفقع
11: نيحة
18: فيليو فيليو دي بوتانا
11: شو بوتانا؟
18: بوتانا يعني عباس بوتانا يعني عباس
11: شوف كيف شيستي
18: امبتشيلي
11: روبرتو تعال اسمع هلا نعم
18: فاتشيستي فاتشيستي
11: الله وكيلك يعني
18: امبتشيلي امبتشيلي
11: لفتيلي
18: لفتيلي وتحميلي
11: هوني تحميل عباس هوني ليه هالعملية كلها
18: فيليو دي بوتانا
11: ايو فيلو دي بوتانا
17: واه ايها
18: كريتينو
11: بكا تبكا
18: يلعن ابوكا
3: انت دائما بتهون الامور خي معقول نخلص طمنا
11: اول مره مش عم تلم معي شغله ضايقه كثير يا ثوره يا موت اذا جينت افكر بالثوره بنلاقي انه الشغله بدها
17: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي وما بدنا نعمل ثورة شو بقولوا الشغلة حلوة
19: يا خيي ما بدنا نعمل ثورة
17: خلاص يا بركات
18: أنا معي رابور من الحكيم بيقول لأول يعمل ثورة بدك ضر حالي يعني كيف
11: ضر حالك
18: لا كيف شو
11: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بفيطلع قولوا له هيك شغلة واضحة يا أخويا شو بكون
18: شو يا
11: أخويا راحت علينا
20: يا أخوان
18: يعني انقطع يا اخوان الامل
21: رح نتقوص كلنا سوسن رح بتفل
22: رح بتفل
21: ايه فلل عباس
22: ليش
11: لا المهم يفل من هون سوسن كم يوم بتخلصي امك بتخلصي جاك بتخلصينا
23: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها انا ضحيه حبها لاخر نفس
24: بعد جهل ان شاء الله يا ابني
25: عشان روحي
23: بعدوا عني وليه انا بحبها
26: وها يا صبي من هالغيبوبه وها
11: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلش ب 14 قتين
23: انا بدي موت فيديها ايه بدي موت فيديها
2: ايه بس يا اخ انت بدك تموت في ذاها انت عم تلفي. نحن هون باردون متموزيل سوسن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي. يعني مش مستعدين ابدا نموت في ذا حدا. فهموا لي اياه مش مستعدين ابدا نموت في ذا الثورة.
4: ساعة ثلاثة ونص
2: فترجاك عم بحكي مع حبيب بس انت عم تعني.
5: مش حافظين ولا واحد
6: ولا هو النشيد الوطني.
5: ما هذا اللي مش حافظين.
4: جايين الصواري ودعوكن قبل ما يستجهدوا.
20: سيدنا
4: بتحبوا تقولوا لهم شيء؟
2: اه بترجاك
20: بترجاك
2: دخيلكم
20: سيدنا سيدنا.
4: شوفي
2: سيدنا سيدنا سيدنا تطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك.
4: شوفي
2: الشغلة مهمة كتير سيدنا.
4: عمالك علان يا فهد. مش معقول. شوفي
2: سينا سينا سينا فاضل نقول له واحنا حضرتك
4: يا فهد. طيب عليهم كلهم الفوق خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحة منيح واللي بيتحرك اوصل حرك مثل الاخوة نحن وياهم مش بيناتنا ساعة او ساعتين. هاي نكتة ولاد حكوا. شوفي
2: سينا سينا سينا سيدنا سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة.
4: انا مش ناطرهم تعترفوا.
2: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا عم بقول لك سيدنا.
4: شو بدك تقول
2: سيدنا؟ انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت.
4: انا اللي قلت له.
2: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات دموعهم بللوا ازاز كل السيارات صبي صغير مات
1: وبي رح يموت ومستقبل أسود وتشرد يعني يعني يعني يعني يعني, يعني يمكن تأثير شغل بيتكم تقولي له
6: شغل بيتنا إيه قبل ما أخذته الطريق
1: حال حضرتك على هالأساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشات رجعت بك توقع جريمة الفقر مش مطرح فكرت بالثورة
6: الثورة إيه
1: وكنت مقتنع كمان أن الثورة هي الحل الوحيد
6: إيه ما في غير حل هيدا قدر مش راضي يبقى حيض
1: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين بس كان في حل قبل الثورة أنا بعرف بس حل كانت توقف تحت أحلامكم أنتوا الفقراء
6: شو هو
1: سيدنا أنت ما كنت تتصور أنه معقول بيوم من الأيام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش أهلك وتفرش البيت يمكن كنت تتصور تحلم بس كنت رجع تخزي الأحلام وتمشي لا يوم مع الترالي تبقى حايط حملت حيلك وجيت لهون
6: لا شو تحلم الواحد ما اللي فوق ما بينزلوا لهون بأننا نحن نطلع نركبهم من فوق
1: مزبوط مزبوط سيدنا مزبوط بس الحب بدي أركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق
6: كيف يعني؟
1: سوسن سيدنا سوسن
6: شو بقى سوسن؟
1: ساعة اللي شفتك سيدنا
6: ايه؟
1: تخرسنيت وما عرفت تعرف تحكي
6: وليه؟ ما كلكم تخرسنتم
1: ايه بعرف سيدنا بعرف بس هي غير شيء نحن خاف هي غير شيء
6: ليش؟
8: تستمعون إلى راديو كوكبة
1: حب سيدنا
6: بتحبني إلي؟
1: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوض بس إما وقفت معه كتير شريف قلت لها إذا بتحبيها بنت تجوزي بتعرف بنتها الوحيدة وحتى مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها وإذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة الست عبلة يا أخ عندها 7 نزولي غير هيدا عندي 6 علاقة المصاري ست مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن وسوسن بتحبك سيدنا عم تبكي لأنه حبتك بلحظة وعرفت أنه بعد شوي رح تتركها وتموت
6: هيك عم بصير وأنا مش عارف
1: سيدنا إذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة بالثورة الغلة بتقسموها الثوار هون أنت وحدك الغلة كلها لك لك شو بتقلي شعبك والباقيين هالناس المعترين بعرف ويمكن كنت بك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم بس أمن حالك قبل أمن أهلك جوز تحبات واستقر بعدين إذا شي ليلة أنت وعير على التلفزيون فقت شوي على شعبك قوم عود بلش خطط للثورة ساعتها تطلع الثورة أنضج ويمكن بيكون صار موسمها أكتر من اليوم ولك على القليل بيصيرش مع مجلس الثورة عندكم بالبيت
6: منك هين يا تينو بس في شي نسيت تضرب له حساب هالناس اللي هون بالأوتيل شو بدهم يقولوا عني بدهم يعملوني مضحكي لأنا ما خلق البد يضحك علي
1: سيدنا من بعد أمرك نحن ملغينا الثورة نحن أجلناها ورح يعمل أستاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشي نحن ملغينا نحن أجلنا
8: هنا راديو كوكبة
6: أنت معود دايما تصمصر بثورات من هالنوع
1: شان يا سيدنا الحب أنت كمان حبيت
6: شوف عنا

0: أيها الناس، يسرني أن أخف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العناد لهم. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميل جبران، لا تحبس أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبس أولادكم في البيت ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد، أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. عشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا درة، طلع الموسم يا أبو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص أول جل. دخنا يا شيخ دخنا وله
1: ليه
0: عرنوس الدرة إذا شميت وبتضل لك مسطل على ثلاثة أيام. بعدك بتقلي شعب بيحب الدرة وأرض ما بتعطي إلا درة، لو بدك تحرقها درة بشار بشار. هذا زكريا أكل عرنوس مبارح عشية بعد ما تروح واعين كان فيك توعي.
2: شو بدك بالحكي، هيدا الدرة صار من تراثنا.
0: الله عتراثنا، الله تراثنا ضخم يا زلمي. شو قصتك انت؟ عين المي، طير الشادي، زقزق العصفور،
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله عشلح الزنبق. الله لا يشكت في الوادي من شو بيشكت قبرنا. وهيهات يا ابو الزلو، ومن طاقة العرزال
2: الله الله قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة قليل، وشو صار مكسر فيها جرار على العين يا عين.
0: بيقول شو لقيني على العين، هو بفكره انه شو رايقة على العين، منظر رومانكيتي كتير على العين. ما صار في ناس مقعدين يلتقوا على العين، صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة. الدلعونة نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة؟ واحد عم يدق على السكسيفون.
1: ليكو هذا المعطر له جمعة يفشخ، رايح جاي رايح جاي. يا عمي حدا قل له شي كلمة روقه.
3: طول بالك يا سيدنا، شو صاير بالدنيا؟ المسألة هونة بتهون
1: يا استاذك، عندك شي شوي حشحايس بكرة بترجع المدام، وين بدها تروح؟ مالنا فهيمة وراشدة على نفسها.
4: ليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافة كم يوم. قل وينها؟ بدي اعرف وينها. بس انتو شو هممكم؟ دي كان لازم تكون مرت اليوم. بس روقوا اخرتكم كلكم عن يدي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق.
0: روق يا استاذ. اه يا شقي يا ايسر.

0: عبيت زهقنا لهون
1: لهون
0: اخذ لعنين بالونزي
1: وليه
0: كهربا
1: وليه كهربا.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: سيادة السوداء على

0: هنا راديو كوكبة.
1: زكريا، تينو تينو تينو تينو، تعال شوف الكنبية يا تينو.
2: ما كلهم راحوا. كيف المدام منيحة؟
1: بس والإخلاص بس. بدي شوف لوين راحوا. خليك هون.
3: انا هون اذا بدك شيء. انا هون. وين راحوا؟ لك بالدروش هذو منظره
1: يا بينوس.
3: انه فكرك فلا ها؟ والله والله لازم فل. عيطها مشيت سارة بلاي. خليني فل. قول انا معود فل وخليني
1: فل. عم بقلك فل.
3: ولو مش عارف تمضى على سلامي هلاك فعني شكاف. لا فعني شكاف بركي بيذكروا التاريخ. ما بتعرف ما بتعرف هذا الكف. ما من هذا الكف يمكن يعملوا له عيد وتذكار. ابيش غيره لانه انا بعرف تاريخنا. انا ناظر كف من غيمه.

نحن يا خوي جفاهات تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتو لنا بباينا وينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوا بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت ويعدوا لي دي جبلون لعب من الصورة معك شليرة وقاعد تلغي صورات كمان

0: انت غير شيء، انت انت معك سلاح وشرشوح.
1: ما في شيء غلط، ما في شيء غلط. هر الشيشات مالو معي، هر الالي ليك وليك.
0: عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفهد، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لأولادي، أعطيني واحد لأولادي، رشاش واحد، ثورة واحدة. أنت بتعرف إذا أولادي أخذوهم شو بيعملوا؟ أنت ما بتعرفهم لأولادي. ولو ولو يا أستاذ فهد، ولو ولو يا فهد، ولو فهد فهد، بدي أقول لك فهد. Go ahead.

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

roupa que ela Haji tahki anha wak Dahakta alayki albaba.

تستمعون إلى راديو كوكبا.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

سهرة الجمعة مميزة لأنه رح نختمها بمسرحية من اختيارنا.